0: على راديو ميد.
1: شايف المكان مزهزه بألوان، وشايف الطيور بتغرد الألحان، وشايف الزهور.

الحلوة على راديو ماد. توا السبعة السبعة راديو ماد برايم تايم. برايم تايم برايم تايم الخميس 15 أكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميد من الاثنين للجمعة ومن الاثنين للجمعة ومن السبعة للعشرة امتى صباح لذا سويع من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا باش تلقاهم تبعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية، بعدها الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم، الأخبار الرياضية ما تغيبش على برنامجكم برايم تايم، وأكيد الاستضافات مع حوارات مواضيع تهم البلاد والعباد. إن شاء الله كل عام وتوانسة حيين بألف خير، كل عام وتونس حرة أبي أبد الدهر. إن شاء الله كل عام وإحنا مستقلين وإحنا فرحانين ببلادنا العزيزة تونس. برايم تايم تبدأ معكم بالموسيقى من بالطبيعة أمضاء سمية رقيق اللي في الإخراج ومعاذ شريفة من وراء الميكرو. الموسيقى سمية نبدأ بها كالعادة برايم تايم.

وحشين الدنيا بلدي تسمعها بعد النشرة الجوية. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، إن شاء الله كل عام وتوانسة حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام وتوانسة أحرار، كل عام تونس مستقلين. تحية للناس المرتاحين زيدا، وتحية أكبر وبصراحة أكثر نجم نقول انشراح للناس اللي تخدم على رواحة، الناس اللي مشيت للعمل، والعمل بطبيعة أكيد هو إن شاء الله يكون أجر وأجران في هذه الأعياد. هكا ولا سمية، إن شاء الله كل عام وتونس بخير، إن شاء الله كل عام وانتم مستقلين. خلينا نعرف بطبيعة وناخذوا فكرة على كيفاش باش يكون طقس يوم عيد الجلاء. ميتيو. طقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 باش يكون طقس يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة، فمعتدل البحر متموج فقليل الاضطراب، ودرجات الحرارة في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى عامة بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. ميتيو. ناخذوا فكرة على درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية اليوم الخميس بعد الظهر: 27 بولاية نابل، 26 في كل من سوسة والمنستير والمهدية، 27 بصفاقس، كيف بجابس، 28 بمدنين، 27 بتطاوين، 29 بقبلي وتوزر، 27 في قفصة وسيدي بوزيد، 25 في القاصرين، 28 في القيروان وزغوان، 27 في سليانة، 26 في الكيف، 29 في جندوبة، 28 في باجة، 25 في أقصى الشمال في ولاية بنزرت، و 26 في تونس الكبرى. ميتيو. كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصل معاكم، بعد شوية الموعد التاريخي يتجدد معاكم بطبيعة في برنامجكم برايم تايم.

0: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: برايم تايم

0: الهضبة حبيتك نوصلوا معها للسبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل تونس أو خارجها عبر تقنية ستريمينج وكيف كيف. رحبوا بكل مستمعينا على الفريكونس متاعنا 100.0 ولا 104.1، كيف كيف رحبوا بكل متابعينا في مختلف مواقع التواصل الفيسبوك انستغرام، وتلقاو بطبيعة كل الفيديو الخاصين بإذاعتنا وببرنامج برايم تايم نخرج زميلتنا أميمة حريقة على اليوتيوب الخاص براديو ميد، وقايت نعمل جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
1: صار في نهار كيما اليوم
0: كيما اليوم من سنة 1529 انتهاء حصار فيينا الذي كان مفروضا عليها من الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني. كيما اليوم من سنة 1912 ألفريد فيغنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري. كيما اليوم من سنة 1950 بداية دخول القوات الصينية للأراضي الكورية. كيما اليوم من سنة 1951 القوات البريطانية تنتشر في منطقة القناة لاحتلالها، وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936. كما اليوم من سنة 1955 تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وكما اليوم من سنة 1963 جلاء القوات الفرنسية عن تونس، وبعدها بسنة تفجير أول قنبلة ذرية صينية، وفي 2008 وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ والسوري وليد المعلم يوقعان في دمشق على إعلان بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. شخصية اليوم عيد الجلاء. واجه التونسيون الجيش الفرنسي في معركة الجلاء بولاية بنزرت شمال تونس في أحداث دموية اندلعت في 19 من شهر جويلية سنة 1961 وتواصلت إلى يوم 22 من الشهر نفسه، تاريخ إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 164 القاضي بوقف إطلاق النار. وتلت هذه المعركة جولة من المفاوضات السياسية انتهت بخروج الجيش الفرنسي نهائيا يوم 15 من شهر أكتوبر سنة 1963 في نهار كيما اليوم من بنزرت التي كانت آخر معاقل المستعمر. لم يكن التنازل عن مدينة بنزرت أمرا يسيرا على الفرنسيين الذين اعتبروها طيلة الحقبة الاستعمارية مدينة بالغة الأهمية في استراتيجيتهم الحربية، نظرا لخصوصياتها الطبيعية التي أهلتها لإيواء أهم الثكنات العسكرية الفرنسية، وإضافة إلى المضيق الذي تشكله بنزرت مع جزيرة صقلية والذي يعد ممرا إجباريا بين شرق المتوسط وغربه، فإن بحيرتها البالغ قطرها 12 كيلومتر تتيح لها استقبال مختلف القطع البحرية، وتحيط بهذه البحيرة سهول مناسبة لحفر الأحواض والمد المطارات وإنشاء المخابئ والمخازن تحت الأرض. وقع رئيس الحكومة التونسية أنذاك الطاهر بن عمار والجنرال بينو في 20 من مارس 1956 بروتوكول استقلال تونس، واحتفظت فرنسا من سنة 1956 إلى سنة 1962 بالعديد من الامتيازات، وكانت هذه الامتيازات اقتصادية عن طريق مواصلة المستعمرين تسيير المزارع الشاسعة، وسياسية بحصر مجال الممارسة السياسية للتونسيين على الشأن الداخلي فقط، وامتيازات أمنية خاصة باستمرار تمركز الجيش الفرنسي في القواعد العسكرية التي أنشأها في مختلف مناطق ومدن ولاية بنزرت. على الصعيد الداخلي مهدت اتفاقية الاستقلال لبروز شروخ عميقة في المشهد السياسي التونسي والرأي العام الشعبي بين شق مؤيد لخطط الرئيس الراحل حبيب بورقيبة التي اعتبرها كافية لتحقيق بناء الدولة ومنطلقا لتحريرها في مراحل لاحقة، وجبهة رافضة لهذا الاستقلال المنقوص بين ظفرين قادها الزعيم الراحل صالح بن يوسف، فكانت أرضية التصادم بين التونسيين والجيش الفرنسي ممهدة منذ البداية. في 8 من شهر فيفري سنة 1958 قصفت طائرات حربية فرنسية منطقة ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية التابعة لولاية الكافة شمالية غرب البلاد تحت ذريعة بين ظفرين حق المطاردة للثوار الجزائريين المقاومين للاستعمار الفرنسي. أودى هذا الهجوم بحياة 68 شخصا بين تونسيين وجزائريين وأسقط 87 جريحا، حيث استهدف القصف الفرنسي سوقا أسبوعية في البلدة. وأثر ذلك رفعت تونس شكوى إلى الأمم المتحدة حظيت فيها بتأييد واشنطن. عقب الهجوم الفرنسي قررت الحكومة التونسية يوم 17 من شهر جويليا 1958 بدء العمل على إجلاء بقايا الجيش الفرنسي عن قاعدة بنزرت العسكرية اعتمادا على الطرق السياسية والدبلوماسية. وفي 29 من شهر مارس سنة 60 أعلنت فرنسا نيتها الجلاء عن الثكنات في مدينة بنزرت قبل 31 أكتوبر من السنة نفسها، ودراسة إمكانية تحويل الأنشطة الزراعية بسيدة عبدالله من الانتاج الحربي إلى الانتاج المدني ووضعها في خدمة الاقتصاد التونسي. في هذه الظروف التي اتسمت بالانفراج العلاقات بين البلدين عقدت قمة رامبوي في 27 فيفري 67 بين الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة ونظيره الفرنسي شارل دوغول، ولكنها انتهت بتغير الموقف الفرنسي ورفضه الانسحاب من القاعدة العسكرية ببنزرت. مع هذا التغيير في الموقف الفرنسي أدركت الحكومة التونسية أن المساعي السياسية والدبلوماسية لم تعد كافية لإقناع الجالب الفرنسي بالانسحاب الكلي، خاصة أنه جابها بالتجاهل وإطلاق أشغال توسيعة حدود ومهبطي الطائرات في مطار القاعدة الجوية بسيدي أحمد في 30 جوان 1961. تصدت قوات الحرس الوطني التونسي لأشغال توسيع القاعدة الجوية بسيدي أحمد ببنزرت عن طريق إعادة الأسلاك والحواجز المعدنية التي وضعها الفرنسيون إلى حدودها السابقة، مما دفع بفرنسا إلى التعبير عن انزعاجها الشديد من الخطوة اللي أقدمت عليها القوات التونسية، وأبلغت موقفها للوزير الأول التونسي الباهي لدغم ووزير خارجيته الصادق المقدم. في 4 جويلية 1961 اجتمع الديوان السياسي للحزب الدستوري التونسي برئاسة الحبيب بورقيبة وأعلن فشل المفاوضات مع الجانب الفرنسي بشأن إجلاء قواته من قاعدة بنزرت، ودعا بورقيبة إلى ضرورة المقاومة والتصدي للمستعمر لاستعادة بنزرت وتحريرها كليا من الفرنسيين. بدأت الاجتماعات الداعية للتعبئة العامة في كامل تراب الجمهورية التونسية في 5 جويلية سنة 1961، وتوجه التونسيون من ولايات البلاد كافة نحو مدينة بنزرت، وانطلقت عمليات حفر الخنادق في محيط القاعدة الجوية سيدي أحمد وفي المواقع الحساسة المحيطة بها. في 6 جويلية 1961 وجهت الحكومة التونسية إلى الجنرال دوغول رسالة تضمنت مجددا المطالبة بالجلاء، وبداية من 7 من شهر نفسه بدأت تظهر أولى وحدات الجيش التونسي في مدينة بنزرت والمدن المحيطة بها، وتم تعزيز المنشآت الصحية بالعاملين وتوفير كميات من الأدوية وإعلان حالة التأهب في كل المؤسسات الصحية تحسبا لأي تطور ميداني. جاء الرد الفرنسي على رسالة الحكومة التونسية في 13 جويلية بالرفض على أساس أن المفاوضات لا يمكن أن تتم في جو مشحون بالتوتر والمظاهرات. وأمام هذا الرفض أعلن بورقيبة في خطاب ألقاه في 14 جويلية أمام نحو 100,000 شخص أنه بين ظفرين يجب أن يعلم الجميع في تونس وفي فرنسا وفي أي مكان آخر أن هذه المعركة جدية. قررت الحكومة التونسية إصدار الأمر للقوات المسلحة بإطلاق النار على أي طائرة فرنسية تخترق الأجواء التونسية، وتم فعلا في 19 شهر جويلية إطلاق النار على سرب من الطائرات الفرنسية التي كانت تقوم بعمليات استطلاع فوق المواقع والمخيمات التونسية. ردت الطائرات الفرنسية بقصف المواقع التونسية التي بدورها قصفت منشآت سيدي أحمد والخروبة، وتواصلت الشباكات مساء في ميناء سيدي عبدالله وفي مدينة منزل بورقيبة. في 20 جويلية هاجم التونسيون مجددا قاعدة سيدي أحمد، مما أدى إلى خروج القوات الفرنسية من القاعدة بهدف ردع وتدمير المقاومة ثم المرور إلى احتلال المدينة. في منطقة المصيدة تعرض مئات المتطوعين لنيران المدفعية الفرنسية، كما دارت معارك طاحنة في محطة القطارات بسيدي أحمد. أما في مصنع الإسمنت الذي نصب فيه التونسيون مدافع عيار 105 فقد تعرضت القوات التونسية لقصف جوي مكثف انطلق من القاعدة الجوية بالخروبة. رغم أنها ألحقت بالقوات الفرنسية خسائر مهمة فقد اضطرت القوات التونسية للتراجع أمام كثافة النيران. وبعد يوم 20 جويلية ويعد يوم 20 جويلية يوما داميا استشهد فيه العشرات وحرمت المدينة من الماء والكهرباء. وأثر هذه المواجهة قطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وفي 21 من شهر جويلية اقتحمت القوات الفرنسية مدينة بنزرت بعد أن دمرت المواقع التونسية خارجها، مستخدمة المظليين الذين حاولوا استعادة السيطرة على سكنات المدينة واحتلالها بالكامل. ورغم عدم إقحام الطيران في مهاجمة بنزرت، فإن الأميرال موريس أمان قام بتركيز حوالي 3600 جندي فرنسي في كل مداخلها، وتمكن المظليون من السيطرة على جزء من المدينة، واعتصم التونسيون بالمواقع الحاوية بالمدينة العتيقة وفوق السطوح، واندلعت حرب شوارع ضارية. تواصلت معارك طيلة الليلة الفاصلة بين 20 و 21 جويلية لتسفر صباحا عن عشرات الجثث المتناثرة في الشوارع لمدنيين وأفراد من قوات الجيش وقوات الشرطة في تونس. ذهب بعض المؤرخين على غرار المؤرخ الفرنسي صوفي بسايس إلى تقدير خسائر البشرية التونسية بأكثر من 2000 شهيد، وذلك وفق التقديرات التي اعتبروها الأكثر اتزانا، في حين تذكر وزارة الدفاع التونسية في موقعها الخاص بالتراث والتاريخ العسكري تونسي الأرقام التالية. من جانب الجيش التونسي استشهد 639 شخص، وبطبيعة منهم من 364 من أفراد الجيش، 45 عنصر من الشرطة، 230 مدنيا، وبلغ عدد الجرحى نحو 1000 جريح. ومن جانب الفرنسي قتل 27 عسكريا. يوم 22 من شهر أوت أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة بنزرت من الجانبين التونسي والفرنسي. في 25 من شهر جويلية وصل إلى مدينة بنزرت الأمين العام للأمم المتحدة داغام شرولد بناء على دعوة عاجلة من الحبيب بورقيبة للاطلاع على الوضع التي آلت عليه المدينة. في 21 من شهر أوت تم عقد اجتماع بالأمم المتحدة للنظر في قضية بنزرت، انتهى بقرار وبقرارات لفائدة تونس. يوم 27 أوت صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية المطلقة على ضرورة فتح التفاوض بين تونس وفرنسا من أجل التحقيق الجلاء عن بنزرت.

كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كما اليوم. برايم تايم متواصلة معكم بعد شوية، الأخبار الرياضية وآخر المستجدات في عالم الرياضة.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
1: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعض نقدمه.
2: على راديو مات ذوى إثمانية
3: راديو مات

0: الموجة اللي تزهيك. بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو مان. عبر بلاغ نشر على صفحة رسمية أكد الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قام بتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية، وهذا يعني أن المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا واللي باش يجمعوا بالمنتخب الليبي باش يحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس، كما يمكن للنادي الرياضي الصفاقسي أنه يلعب كل مباريات المقبلة في كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ماذا يعني تأهيل طيب المهيري ضمن الصنف الثالث للملعب؟ سجابة لكراس الشروط معايير البنية التحتية واللوجستية والأمنية المحددة من الكاف، وهو ما يمنحه رخصة قانونية لإضافة مباراة قارية ودولية متقدمة. أولا نوعية المباريات المسموح باحتضانها في الملعب، مباراة المنتخبات الوطنية، تصفية كأس أمم أفريقيا وتصفية كأس العالم، مسابقات الأندية الأفريقية، دور المجموعات ودور ربع النهائي لبطولتي كأس أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية. أبرز المعايير والشروط لحصول على الملعب على الصنف الثالث: أرضية الميدان والإنارة، المدرجات والقدرة الاستيعابية، طاقة استيعاب جماهيرية متوسطة لكبيرة غالبا لا تقل عن 10,000 متفرج، مع وجوب تركيب كراسي فردية مرقمة وثابتة لكل مشجع، وضمان حواجز تمنع اقتحام الملعب، حجرات الملابس، تهيئة غرف عصرية مكيفة للاعبين، المرفق الإعلامي، منصة صحفية مجهزة بمقاعد وطاولات، قاعة مؤتمرات صحفية واسعة، وربط كامل بالإنترنت عالي التدفق، بالإضافة إلى مساحات لعربات البث التلفزيوني، وتوفير منصات لكاميرات تصوير الفار، وبطبيعة المنظومة الأمنية والصحية، وهو من خلال وجود مركز عمليات داخل الملعب مزود بكاميرات مراقبة، بوابة إلكترونية لمراقبة التذاكر ومنع الاكتظاظ، مع توفر خطة إخلاء سريعة في حالة طوارئ ومستشفى أو تغطية طبية متكاملة قريبة من الملعب. مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي أولا وجماهير نادي الرياضي الصفاقسي وحتى فريق ساقية الدائر، ومبروك للصفاقسية الكل بهذا بطبيعة نجم نقولوا الترخيص، في انتظار بطبيعة عملية توسيع للملعب هذا اللي مش معقول نبقاو بنجم نقولوا نسبة صغيرة برشا مقارنة بولاية صفاقس اللي ما تقلش عن 1,000,000 ساكن. بالنسبة للمباريات كما تعرفوا المباراتين الذهاب والإياب اللي باش يجمع المنتخب التونسي بنظيره الليبي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس أفريقيا الأمم باش يتلعبوا نهار 13 و 17 نوفمبر، ومن المقرر دور مباراة الذهاب في تونس ومباراة الإياب في ليبيا. وكان عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي حمزة الفارق لإدارة مباراة الذهاب اللي باش يقام في تونس، ونذكروا أنه المجموعة الثامنة ضم إلى جانب المنتخبين التونسي والليبي منتخبي أوغندا وبوتسوانا أحد البلدان المستضيفة لنهاية كأس أفريقيا. بتلعب بأيام السبت والأحد والخميس 17-18 و29 أكتوبر مواجهة الجولة السادسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الموعد الأول نهار السبت أمل حمام سوسة يواجه اتحاد بن قردين، نهار الأحد مستقبل مرسى النجم المتلوي، نادي حمام الأنف شبيبة العمران، الاتحاد المنسيري تقدم ساقية الدائر، الأولمبي البيجي يواجه النجم الرياضي الساحلي، والدفعة الثالثة والأخيرة كما تعرفوا لالتزامات الفرق التونسية بالمسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي يواجه النادي البنصرتي، السياسات يتقابل مع الترجي الرياضي، والملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. تسلم رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد الكيلاني جراد مهامه الجديدة كمستشار للشؤون التحكيمية لدى الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك تقديرا لمسيرته الزاخرة بالنجاحات وسهاماته البارزة في تطوير التحكيم في إفريقيا. وفادت جامعة كرة الطائرة البارحة بأن مهام عبد المجيد الكيلاني جراد ستركز على وضع استراتيجية متكاملة لدعم قيادة الاتحاد ترتكز على تحديث قطاع التحكيم وتثقيف برامج التدريب والتقييم، فضلا عن توحيد المعايير واكتشاف وصقل الطاقات الشابة لتشريف القارة في المحافل الدولية. أعلنت الهيئة المديرة النجم الرياضي الخلادي عن تعاقدها مع المدرب كريم العواضي لتولي مقاليد الإشراف الفني على أكابر الفريق خلال الفترة القادمة. على نادي الشرطة العراقي للقطيعة مع المدرب التونسي سامي طرابلسي بالتراضي. وقال النادي العراقي في بلاغ نشره البارحة أنه أنهى ارتباطه مع كامل أعضاء الإطار الفني الفريق الأول لكرة القدم، ويحتل نادي الشرطة المركز السادس لبطولة الدرجة الممتازة العراقية برصيد 6 نقاط بعد برصيد 16 نقطة بعد مرور 9 جولات. نذكر أنه طرابلسي التحق بتدريب نادي الشرطة بتاريخ 5 جويلية الفارط. لعبت البارح مباراة الجولة السادسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة شبيبة المنازة، خاصة قدام النجم الرادسي 58-66، نجم حقويد انتصر على نادي صفاقسي 82-71، اتحاد الأنصار انهزم قدام ملعب نابلي 57-67، اتحاد الرياضي المناسير انتصر على الدري الرياضية بجرومبيليا 75-58، وشبيبة القيروان انتصرت على الإتوال 87-72. بارح ليلة كبيرة برشا كانت في أوروبا مع رابطة الأبطال الأوروبية، مجموعة كبيرة وقياسية من الأهداف. البداية كانت مع فينورد اللي انتصر على كومي 3-2، لاسك تخسر قدام ليفربول 6-3، روما تخسر قدام ريال مدريد 3-4. المباراة هذه كانت لحد دقيقتها 82 تقدم كبير لروما 3-1 على ريال مدريد، لكن كل شيء تقريبا مورينيو يقوم بتغييرات في الدقيقة 70-78، 3 تغييرات في الحقيقة إضافة إلى 2 تغييرات كانوا سبقوا في الدقيقة 59. الوقت 82 دقيقة، 3 ركنيات الريال، النتيجة 4-3 للريال مدريد قدام روما في العاصمة الإيطالية، ويقلب كل بتبيع معطيات المباريات. أستون فيلا تنتصر على فينيرباشي 6-0، ريال بيتيس ينتصر على بورتو 3-2، بودو غليمت ينتصر على دورتموند 1-0. في مباراة مجنونة البارحة بين مانشستر سيتي والبي جي، بي جي بقوة تقريبا عاقب خلينا نقول مانشستر سيتي كرويا بطبيعة الحال، منتصر عليه 4-2. بقية النتائج، شختار انتصر على آيك أثينا 3-1، وسلوفان براتيسلافا تنهزم قدام شتوتغارد 3-0. الترتيب بعد 2 جولات، البي جي وبرشلونة بطبيعة إضافة إلى أستون فيلا بطبيعة في طلعة الترتيب مع ريال مدريد وأرسنال وسبورتينغ وريال بيتيس. في بقيه الترتيب مرتبه 10 بايرن ميونخ وشختار ب4 نقاط، وبطبيعه بقيه الفرق ب3 نقاط، وين نوصل فريق روما بنقطه واحده مع بي اس في، وبقيه الفرق في الترتيب من 32 نابولي 0 نقاط مع لاسكولي وغالات السراي وسلوفان براتيسلافا. كانت هذه اخبار الرياضه، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
2: أوروميد فيزا.
3: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28-800-600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
4: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: عام لايف. سيلين ديون العائدة بقوة إلى المسارح والقاعات لإحياء الحفلات بعد تجربة مريرة مع المرض. التجربة هذه ما خلتهاش تكتف ديها وما خلتهاش تنزوي، بالعكس جاهدت وقاومت وانتصرت على المرض وعادت للغناء من جديد وأحيت العديد من الحفلات وتحيي العديد من الحفلات بطبيعة في نجم نقوله في ملحمة كبيرة من الفنانة الكندية اللي من خلالها هي أصبحت تلهم الناس، وخاصة في قدرتها واستطاعتها على التغلب على مرض مش سهل، فربي يشفي الجميع. أما لايف هي الحياة بتبيع سيلين ديون. نصل معها الثمانية 31 دقيقة على راديو ماز صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وقيت جولتنا الإخبارية مع أهم الأحداث والأخبار اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. نيوز اليوم، تم تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من شهر نوفمبر، وذلك وفقا للمقرر الصادر عن وزارة الفلاحة بتاريخ 14 أكتوبر حسب ما نشرته جمعية تونس. ويأتي هذا القرار استدادا إلى نتائج المتابعة العلمية التي تجرى سنويا من قبل المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار بالتعاون مع الهيكل المختصة في مراقبة نشاط الصيد البحري. وأظهرت نتائج العينات التي تم جمعها أن أوزان الأخطبوط ما تزال في أغلبها دون الحد الأدنى القانوني المسموح بصيده والمحدد بكيلوغرام واحد. وبناء على هذه النتائج أوصت اللجنة الاستشارية لتنظيم نشاط الصيد البحري المجتمعة بتاريخ 13 من شهر أكتوبر بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وإضافة شهر واحد حتى 15 نوفمبر 2026. تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. وقد تم تخصيص 280 ألف جرعة تلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر 24 دينار للجرعة الواحدة مقابل 38 دينار خلال السنة الماضية. ويعود هذا التراجع في السعر إلى الآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. وستتوفر اللقاحات بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدلية الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة منظوريها من وكالات الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. وجدت الجامعة هذه الدعوات خلال جلسة عمل عقدتها لجنة العمرة يوم أمس بحضور عدد من أصحاب وكالات الأسفار وممثليها الناشطين في القطاع. وخصصت الجلسة وفق ما أعلنته الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في بلاغ نشرته أمس الأربعاء لمناقشة آخر المستجدات التنظيمية في المملكة العربية السعودية وبحث المسائل المتعلقة بسير موسم العمرة وظروف تنظيم الرحلات وتوفير الخدمات للمعتمرين التونسيين. وأكدت أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف ويحفظ مصالح وكالات الأسفار إلى جانب إحكام الأطر التعاقدية مع شركات الطيران ومواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. كما شددت على ضرورة مواصلة الإحاطة بالمعتمرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في إطار الاستعدادات الرامية إلى تنظيم الموسم في أفضل الظروف. وأفادت بأنها تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع العمرة بهدف متابعة سير الموسم والعمل على إنجاحه. افتتح الخميس جسر جديد يربط بين الصين وكوريا الشمالية بعد 12 عاما من تشييده، في مؤشر جديد على تعميق العلاقات الاقتصادية بين بيجين وبيونغيانغ. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا حيويا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي، وتجمع مئات الأشخاص اليوم الخميس على الجانب الصيني لمناسبة افتتاح جسر نهر يالو الجديد المخصص للمركبات والذي يبلغ طوله 3026 مترا. واكتمل بناء الجسر المكون من 4 مسارات عام 2014، إلا أن افتتاحه أرجئ بسبب مشكلات شملت غياب الطرق الرابطة والمرافق الجمركية في الجانب الكوري الشمالي بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونابا. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
0: برايم تايم متواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية الموعد باش يكون صحي، باش نحكيه على حدث رياضي صحي بامتياز بطبيعة، باش نحكيه على الليفولي، هذه الجريات اللي بتم تنظيمها بطبيعة، الجريات التحسيسية اللي باش يكون تحتضنها مدينة نابل في نهاية الأسبوع. وبعدها الموعد باش يكون مع عدل إشهاد، باش تكون بحذنا الأستاذة هنا تقبي. أكيد الموعد باش يكون والموضوع باش يكون الميراث، ناخذ شوية تفاصيل كيفية والعملية انتقال الملكية، إلى جانب الأسئلة اللي باش نسألوها لضيفتنا اليوم. هذا كل سنة فيكم اليوم في برايم تايم، لكن قبل هذا نفسحوا المجال للموسيقى.
1: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال انستغرام ولا عشان يوتيوب راديو ميد. راديو ميد اليوم.

0: الدهر. الحدث رياضي صحي بامتياز نهاية الأسبوع في مدينة نابل. أكثر التفاصيل تسويت في الانترفيو. الانترفيو سعادة برشا باستقبال عبر الهاتف الدكتورة زهيرة بن عيشاوية، الدكتورة والطبيبة الرئيسة المكلفة بالتثقيف الصحي لدى الإدارة الجهوية للصحة بنابل. دكتورة صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الصحة والعافية، صباح الحياة. معاذ تحية كبيرة ليك، شكرا على الاستضافة، تحية كبيرة للفريق اللي يخدم معك، تحية كبيرة للمستمعين راديو ميد نابل.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك انت على قبول الدعوة. الحدث هو لفولي فيرت دو نابل بمناسبة اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء تحت عنوان نلي نجري معنا بوغ للحياة، كورون انسوم بوغ لا في. اكيد كانت تحطنا في الاطار دكتورة.
1: نعم، دونك هو اليوم الوطني والعالمي للتبرع بالأعضاء، يوم 17 اكتوبر نحتفل به. الحدث والظاهرة التظاهرة باش تكون نهار 18 خاطر نهار أحد، باش الناس الكل تنجم تحضر وتشارك بالطبيعة. دونك تنظم وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بنابل بالشراكة مع العديد من المنظمات والجمعيات وخاصة المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. تظاهرة باش تكون في العديد من الولايات، ونابل ديما موجودة في القائمة طبعا من الأوائل. إن شاء الله نهار لحد 18 أكتوبر في الصباح الخطوات الخضراء ليف ولي فيرت، نجري بعضنا، معناها نجري معا من أجل الحياة، باش تكون في شارع حبيب بورقيبة يعني بحضة الجرة في نابل. الهدف متاحة التظاهرة الرياضية الصحية هذه هي نزيدوا في الوعي بأهمية تبرع بالأعضاء، نشجعوا الأفراد الناس باش يسجلوا كمتبرعين في بطاقة تعريف نتاعهم. نقولوا اللي الإنسان واحد متبرع ينجم ينقذ 8 أرواح، 8 أشخاص، وهذه حاجة مهمة جدا. ما تنجمش تكون فما حاجة أهم من الحياة. وإنسان نعرفوا اللي إنسان يتوفى معناها يمشي على روحه، لكن فما إنسان ما يتوفاش على خاطر باش يقعد يعيش في 8 من ناس، في 8 ناس أخرين، وذي حاجة ياسر مهمة. البرنامج إن شاء الله باش يكون، إن شاء الله يجيوا الناس الكل يسمعونا تويكا، يسمعوا فينا، يجيوا ويلتحقوا النهار لحد صباح من 7:30 لثمانية ونص، نتجمعوا الناس الكل، دونك الناس اللي باش يشاركوا وإلا الناس اللي باش يكونوا متواجدين ويحضروا للورشات اللي باش تصير. إن شاء الله من 48 دقيقة، 8:30 تحية العلم، ساعة نعملوا تحية العلم، 48 دقيقة ينطلق سباق متاع الخمسة كيلومتر، خمسة كيلومتر لعموم الناس، معناه الجران بوبليك اللي لباس اللي مسلسين يعملوا رياضة باش يجريوا 5 كيلومتر. 8:45 دقيقة يعني بعد 5 دقائق باش يصير انطلاق سباق الكيلومتر، فما كيلومتر واحد، صغيرات، ناس المرضى أما اللي نجموا يمشيوا معناه ولا يجريوا شوية، والعائلات اللي يحبوا يمشيوا مع بعضهم. دونك إن شاء الله يكون الاختتام على 10:30، باش يكونوا بالطبيعة فما جوائز للفايزين والمتوجين، باش تكون فما لجنة التحكيم هي اللي باش معناها تشرف على العطاء الجوائز، نشوف شكون جاي الأول والثاني والثالث، باش تكون فما كؤوس للمراتب الأولى. والنشاطات الصحية اللي باش تكون موجودة إشنية؟ باش تكون بالطبيعة فما خيمة تابعة الإدارة الجهوية للصحة بنابل، فيها التوعية والتحسيس بأهمية نمط العيش الصحي سليم باش نحافظوا على الصحة متاعنا، وباش يصير فيها تقصي الأمراض متاع السكري وضغط الدم. بالطبيعة مهم جدا بالنسبة للمشاركين كونهم يتفقدوا الدم، يقيسوا الدم، يقيسوا السكر قبل ما يبدأوا النشاط الرياضي هذايا، باش نطمنوا عليهم، والأطباء باش يكونوا حاضرين وأعوان الصحة. باش تكون فما خيمة للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء.

0: باش يكونوا دونك الاطباء حاضرين باش يجاوبوا على التساؤلات وعلى الشروط نتاع تبرع بالاعضاء، على وين نجم يصير، شنو هي الحكايه نتاع تبرع الاعضاء بالضبط، باش يجاوبوهم على تساؤلاتهم الكل. وباش تكون فما خيمه تابعه للهلال الاحمر التونسي للتوعيه والتحسيس بالاسعافات الاوليه، هذا مهم جدا طبعا. وكما شفتوا دونك كل التظاهرات والورشات هذه راهي ديما من اجل الحياه. دونك نجم يسالوا بالطبيعه على الشروط كما قلنا، شروط نتاع تبرع بالاعضاء، خاطر نحبوها تدخل معاصر الثقافه نتاعنا. تبرع بالاعضاء اللي هي حاجه مهمه، نجموا يسالوا على الجوانب الكل معناها. عندنا برشا خاطر مستشفيات يصيروا فيهم اخذ الانسجه او زرع الانسجه، زرع الاعضاء، اخذ الاعضاء، كيفاش تتم العمليه بالضبط. دونك وراهم كلهم في المستشفيات العموميه.
1: هذا مهم جدا. كيفيه المشاركه والاشتراك في هذه ولا التسجيل في هذا نجم نقولوا السباق الصغير؟
0: السباق هذايا يدخلوا للباج نتاع الاداره الجهويه للصحه نابل، يلقاو اليان محطوط جوست، دونك يدخلوا ويسجلوا وياخذوا الدوسار مجاني، هو وياخذوا الدوسار زاد هذاك اللي باش يلبسوه بلاش. دونك المفيد يجي ويحضروا، هي حركه معناها رياضيه رمزيه بالطبيعه. مرحبا بالناس الكل، يكون يوم احتفالي وفرصه للقاء بين
1: بشر. نذكروا بالموعد دكتوره.
0: نعم نذكروا اللي الموعد هو نهار لحد هذا 18 أكتوبر، نبدأ ونتجمعوا من 7:30 نتاع الصباح شارع حبيب بورقيبة، يعني الشارع هذيك نتاع الجرة في نابل. تلموا الناس الكل وإن شاء الله من 8:30 تحيه العلم، ومن بعد ينطلقوا السباقات نتاع 5 كيلومتر والواحد كيلومتر، وفما بتبيع تتويج نعود نذكروا لل فائزين. مرحبا بالناس الكل.
1: مشكورة جدا، يعطيك الصحة. شكرا لك الدكتورة زهيرة بن عيشوية الطبيبة الرئيسة للصحة العمومية المكلفة بالتثقيف الصحي والإعلام في الإدارة الجهوية للصحة بنابل. كما كنتوا تسمعوا اليوم تحسيسي وبناسبة اليوم العالمي واليوم الوطني للتبرع بالأعضاء، أكيد هذا للتحسيس هذا تم تنظيم الخطوات الخضراء ولا الفولي فيرت كما تحبوا، سباق صغير واحد، سباق للممتازين كيلومتر واحد، وللناس الأخرى اللي تحب تجري ومتعودة على الجري وتحب الجري ومغرومة بالجري ونجولة التحية 5 كيلومتر بتبيع نهارة الأحد 18 أكتوبر كما كنتوا تسمعوا للتحسيس باليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء.
2: الانترفيو
1: تايم تايم تواصل معاكم، نفسحوا المجال الموسيقى وراجعين.
2: اسمع اسمع وتابع راديو ميل في نابل على 100.0 ولا على سيت انترنت www.radiomailtunisie.com.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. تسعة وسبعة دقائق على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميد. وصلنا لآخر جزء من حصتنا لليوم الانترفيو. سعداء برشا باستقبال الأستاذة هنان النقبي لعادل الشاهد. أستاذة صباح النور. مرحبا بك.
1: صباح الخير. مرحبا بكم الكل.
0: يعطيك الصحة. لله شكرا على قبول الدعوة. أستاذة اخترنا موضوع اليوم هو يهم برشا عائلات تونسية وخاصة الناس تحب تستفسر وتحب تسترشد، وخاصة احنا ديما في إطار التوجه متاعنا في البرنامج إلى نمشيو للجانب التثقيفي أكثر منه حاجة أخرى، فبطبيعة باش نحكيو على الميراث. لهنا الميراث بمختلف بطبيعة الصيغ متاعه، بمختلف بطبيعة التفاصيل متاعه، وخاصة زيدا نعطيه لو كان تسمح معناتها أفكار للناس باش نقلوا من هذه الخلافات العائلية. خلينا نكونوا واضحين باش نبدل شوية زيدا العقلية، وزيدا باش نوضحوا لكل ذي حق حقه. أستاذة لو كان نعرفوا الميراث والعملية اللي هي تقريبا هي انتقال ولا نقل الملكية، كيفاش تكون؟ شنو هو الميراث؟
1: الميراث هو بالأساس في تونس منظمة ومجلة الأحوال الشخصية وبعض القوانين المدنية الأخرى. الميراث يرتكز على ثلاثة شروط أساسية: أولا موت المورث، ثانيا حياة الوارث. ساعات يبدأ مورث، معناها نحكيه في الحالة هذه مثلا إنسان توفى جاب صغير، بعد 4 أو 5 ساعات ينجم يكون الصغير هذاك يتوفى زيدا. في الحالة هذه في حجة الوفاة يلزم يتضمن حتى هك الصغير اللي جابه، معناها فهمت؟ على هذاك نقوله وفاة المورث، حياة الوارث، والتركة اللي يتركها في ذمته المالية اللي باش تنتقل وتقسم حسب الفرض الشرعي بين الورثاء. هذا هو
0: الميراث. لهنا شنو هي الاجراءات اللي تسبق الحصول على الميراث؟ تو نعرفوا احنا بعد عمر طويل بطبيعة المورث توفى، لهنا كيفاش تصير الإجراءات؟
1: الإجراءات بالنسبة للقانون التونسي نظمها كما قلت لك من خلال مجلة الأحوال الشخصية وتحديدا في فصلها 87، أن التركة عند حصرها يجب قبل قسمتها أول حاجة طرح الحقوق المتعلقة بعين التركة. شنو نقصد بها؟ مثلا يكون مثلا المورث واخو صيفته كضامن أو صيفته كمدين راهن، معناها في قرض من القروض. في الحالة هذيك التركة يلزم يطرح منها الدين هذي. فما مصاريف التجهيز والدفن، الديون معناها الثابتة في الذمة المالية، وفما بعض المورثين اللي يخليه وصية. الوصية هي بالأساس لغير الوارث، وفيما لا يتجاوز ثلث التركة بطبيعة الحال، وكي تبدأ للوارث بطبيعة فيما لا يتجاوز الثلث بعد موافقة بقية الورثاء.
0: في قانون تونس فما الوصية؟
1: بطبيعة الحال فما الوصية العادية اللي هي يخليها المورث في قائم حياته كتابيا عن طريق عدل الإشهاد، اللي هي لغير المورث فيما لا يتجاوز ثلث التركة. وفما في القانون التونسي زاد الوصية الواجبة حسب الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية. الوصية الواجبة هي كي يبدأ مثلا الابن ولا البنت توفاوا قبل الأب، ويوليوا أبنائهم هما ألا يورثوا في الحالة هذه، فهمت؟ يورثوا إما مناب بوهم فيما لا يتجاوز الثلث بطبيعة الحال. ساعات تشتمل مثلا البو توفى وخلى بنت وخلى ابن ابن، في الحالة هذه منجموش نقوله ابن الابن الابن مش يورث من أبوها له مثلا الثلثين والعمة ترجع الثلث. لا، في القانون التونسي هذا معناها فيما لا يتجاوز الثلث الوصية الواجبة، الحفيد ما يتجاوز الثلث في التركة، فهمت؟
0: ما يورث من أبوه كامل.
1: لا، في الحالة هذه كي تجتمع مثلا بنت وابن ابن، في الحالة هذه نرجع للأصل أصل الوصية فيما لا يتجاوز الثلث. ما نحكيوش مثلا احنا عنا بنت وابن هنا هكا عنا ثلث للبنت والثلثين للاب. لكن في حالة ابن الابن لا، نرجع للثلث والوصية الواجبة اللي هي ما يلزمش تتجاوز الثلث. هذا هو.
0: لا سمحنا ما فهمناكش.
1: باهي احنا عندنا
0: لهنا خليني باش الناس اللي يمكن باش نبسط على الساده المستمعين ونبسط حتى على انفسنا في هذه التفاصيل مثالش نوسعوا بالنا. لهنا عندنا الجد وعندنا الابن والابنه. الابن توفى وخلى
1: ابن
0: الابن باش يقعد في الميراث مع عمته.
1: اي
0: باهي لهنا كيفاش يتقسم الميراث مع عمته؟
1: يتقسم على أساس في هي وصية واجبة في القانون التونسي حسب الفصل 191 أحوال شخصية فيما لا يتجاوز الثلث. خاطر هنا كيف نجيو نشوفوا إذا كان باش نطبقوا قاعدة البنت والابن عنا ثلث للبنت وثلثين للابن. لكن هنا ما نجموش نقولوا ابن الابن ياخذ ثلثين من التركة، ياخذ ثلث
0: فقط
1: وبرد للبنت بطبيعة الحال،
0: والبنت تاخذ ثلثين،
1: تاخذ ثلثين هي في الأصل عندها النصف وبرد لما تبقى بطبيعة الحال.
0: معناتها تتقلب الوضعية.
1: أي الوضعية فما علاش قلت لك فما على حسب الوضعيات
0: معناها حسب الوضعيات. لهنا نواصلوا احنا في الاجراءات نتاع الميراث، من بعدها اكيد باش نقوموا بحجه الوفاه الى غير ذلك، ومن بعدها باش يصير عمليه الاحصاء نتاع التركه. بعد الاحصاء نتاع التركه شنو يصير؟
1: بعد احصاء التركه ماني تفهمتك نطرحوا الديون. فما وصايا واجبه ان وجدت، ما تبقى من التركه يقع قسمتها حسب اصحاب الفروض ياخذوا فروضهم، ومن بعد ما تبقى من التركه على حسب للذكر مثل حظ قاعده للذكر مثل حظ الانثيين. مثلا احنا عندنا ام وعنا ذكر وأنثى، الأم بطبيعة عندها الثمن كزوجة، معناها كزوجة، وما تبقى يتقسم بين الأنثى والذكر على حسب للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد ياخو بايين والطفلة تاخو باي.
0: لهنا الإجراءات في الميراث كيفاش تصير، كيفاش تنتقل الملكية؟
1: المبدأ هو إذا كان هما متفقين يجيوا عند عدل الإشهاد ولا عند محامي يتفقوا يحصروا التركة من مال وعقارات ومنقولات ويقسموهم حسب الاتفاق. نجموا يدخلوا خبير باش يقيم لهم فما عقارات، نجموا يدخلوا خبير باش يقيمها على أساسها باش تبدأ المقاسمة العادلة. فهمت؟ وطاوة هو التوجه المعمول به حاليا في الوقت الحالي انه الآباء ولاو يعملوا هبات. هبات شنو؟ هبات رقبة، يعني بعد ما نمعينه يجي للعدل الإشهاد اللي هي الهبة بطبيعة الحال خطرها اختصاص حصري لعدل الإشهاد، يقسم التركة متاعه، ألا نجموش نقوله تركة ذمته المالية ألا عنده موجود من منقولات وعقارات، ينجم يقسمها على أولاده في قائم حياته بعد ما نمعينه بطبيعة يقعد هو مستفيد من دابه على قيد الحياة، ويقسم على حسب رغبته بطبيعة الحال. ينجم يقسمها مثلا يتجاوز قاعدة الذكري مثل حظ الأنثى ويعطي قد الولد قد الطفلة، وكما ينجم يطبق القاعدة. أي طبق القاعدة وما يمنعش القانون ذلك، وإحنا نحب ذي باش نتجنبوا برشا مشاكل في العائلات بعد الممات. خاطر كما تعرف برشا عائلات يصير بيناتهم إشكال شكون باش ياخو هذه شكون باش ياخو هذه، ويصير برشا مشاكل وهو يفاقم.
0: وتقريبا المجتمع التونسي يعاني من مشاكل،
1: يعاني من مشاكل حتى المحاكم معناها تعاني من حاجات كيف من هكا. فهمت؟ على هذيك ولا التوجه لبعض الآباء والأمهات يتوجهوا لهبة الرقبة.
0: هنا بين هبة الرقبة والميراث العادي معناتها توفى من بعد يقسموا التركة، شو الفرق؟
1: الفرق ان هبة هو صاحب الذمة المالية في قائم حياته يوزعها حسب رغبته حسب رضاه بطبيعة الحال، وان جنرال حسب رغبة الموهوب لهم. معناها في العادة كيف يجيوا متفاهمين يكتب البول هيكل هيكل هيكل وينظم الأمور كسواء منقول أو عقارات. بالنسبة للمقاسمة، المقاسمة يقع حصر التركة بعد الطرح بطبيعة الحال ما ثقل عليها من ديون، ويتفقوا على قسمتها إما رضائيا عن طريق عدول الإشهاد ولا المحامين ولا حكميا يتجهوا للقضاء. ساعات تلقاهم متفاهمين حتى باش يتجهوا للقضاء يقول لك خلي أني الحاكم يفصلها خير ما نقعداني هذا يقول لك أعطيني العقار هذا ولا هيك يقول لك الأولوية لياني. فهمت هذا هو
0: لهنا الفرق زاد على المستوى حتى الإجرائي والمالي معناتها
1: بطبيعة الحال. الهيبة علاش برشا توجه للهيبة؟ احنا عنا حتى مواطنين بالخارج يجوا بالذمم البرا يقول لك اني نعطي ولدي حتى في القانون المقارن يعني الفرنسي مثلا مصاريف الهيبة هيبة الرقبة تتكلف اكثر اقل برشا من المقاسمات بطبيعة الحال.
0: معناتها اللي يورث باش يخلص من بعض الأداءات
1: برشا أداءات بطبيعة الحال ولا هذاك
0: من قيمة العقار ولا قيمة
1: من قيمة بطبيعة الحال قيمة العقار ووقت اللي الهيبة هي فيها معلوم قار ثابت اللي هو 200 بحسب قانون المالية 2026 230 دينار لا سبيل للمقارنة بالنسبة للمقاسمة الرضائية أو الحكمية.
0: المقاسمة تو معناتها وبعد عمر طويل احنا نتحدث لهنا المقاسمة إذا كان الأب والمورث بصفة عامة إذا كان ما يعملش هيبة رقبة فإنه اللي باش يرثوه راهم باش يخلصوا برشا فلوس
1: هذاك هو
0: تقريبا نسب حتى توصل 5% في بالي.
1: هي في الأصل 4.5 دون أجرة
0: معناتها نقولوا 5% من نسبة العقار. إذا كان عقار مثلا قيمته 100,000 دينار باش يخلص 20 مليون
1: 5% 5 ملايين
0: خمسة آلاف
1: دينار وقت اللي أنت جيت تقارنها ب 230 دينار لا سبيل للمقارنة هناك
0: وبخلاف الجري والإجراءات والمقاسمة وشوف
1: وهذا إذا كان مشات اتفاقية معناها رضائية. فهمت
0: هو عادة هنا بحكم الخبرة متاعك أستاذة عادة ما تصيرش الأمور كما يجب لهنا شنو يترتب عليها؟
1: أول حاجة العائلات تتفرق برشا معناها على حسب معرفتي معناها تتفرق ويتوجهوا إذا كان توجه للقضاء تولي تتفاقم أكثر وتطول أكثر وتنجم التركة حتى معناها حتى اللي كان يستغل ما عادش عنده حق يستغل وحتى من قيمة الأراضي مثلا أراضي فلاحية يكون واحد كان يستغل فيها بموجب هالنزاعات هذه يقول له أرفع يدك عليها حتى يقع تصفية الوضع على ذلك. حتى برشا وضعيات متاع العقارات تفقد قيمتها بسبب المشاكل هذه. فهمت
0: هنا الزوجة كيفاش تورث زوجها؟
1: في المبدأ الزوجة تورث الثمن إذا كان فما وجود أبناء بطبيعة الحال وتورث الربع في عدم وجود الأبناء لكن زمنا نفرقوا مثلا زوجة عندها زوج عنده أبناء من امرأة أخرى توفيت ولا طلقها في الحالة هذه نحكيه على الثمن بحكم فما وجود أبناء هذا فما عباد ما يفرقوش بيناتها يقول لك أني ما عنديش معاها صغار نورث الربع لا تورث الثمن في وجود أبناء كسواء منها أو من غيرها. هذا هو
0: لهنا معناتها الميراث نتاع الابناء من معناتها من ابويهم وهما البنت ولا ولد وهما مش معناتها الوضعيه مختلفه فما شكون متزوج فما شكون مش متزوج كيفاش يتم الميراث كيفاش ينتقل الميراث؟
1: ميراث عادي هذاك كسواء الابن والابنه متزوجه ولا مش متزوجه باش يورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. الاشكال يبدا من غادي اذا كان فما مقاسمه راجل إذا كان هما متزوجين المرأة مش تتدخل في الراجل تقول له لا شبي بايك كيكا ساعات نولي ونحكيه وهنا هكا ما عدناش نحكيه على زوز أبناء وبنت مثلا مش نولي ونحكيه على 6 أشخاص كل واحد يفرض في رأي وذاك علاش ولا التوجه ديما معناها مش ديما أما بنسبة كبيرة لهيبة الرقبة.
0: هيبة الرقبة تقريبا هي الحل على الأقل لتفادي
1: للآباء باش يبدأوا مرتاحين باش هما نفسانين باش يبدأ هو مرتاح وينظم ولده باش ياخو هذاك حقه وهيك حقه وهيك حقه يكتبوا
0: مقدار ميراث الحفيد ولا هل الحفيد يرث أو لا في صورة وفاة والد
1: بطبيعة الحال ما أنا تفهمنا من المرة الأولى أني الفصل 191 أحوال شخصية ورث الأحفاد من الآباء والأبناء اللي ماتوا قبل الجد مثلا أني عندي بنية توفيت قبل بوها، عندها زوز أبناء يورثوا مناب أمهم بطبيعة الحال فيما لا يتجاوز الثلث بطبيعة الحال كما قلنا.
0: لهنا معناتها الأحفاد يورثوا أمهم، عندهم الحق في ميراث
1: بطبيعة أمهم. الحال الأحفاد، وفما حالات تجيني مثلا بعض الأسئلة يجيني يقول لي أني عندي ثلاثة بنات نحب نكتب لهم رزقي، ونقول له علاش أنت مثلا تحب تكتب، يعني عادي هما باش يورثوك يعني كيف كيف بالتساوي. من بعد يقول لك لا أني ما عنديش ذكر عاصب، النجم ولد خويا ولا من بعد خويا ولا شكون باش يجي يدخل لهم ويعكر صف وذمة المالية متاعهم. قولوا لا، فما فما فما خلط انه الانسان كي يبدا عنده ثلاثة بنات ولا عنده بنت واحدة، راهي البنت تورث النصف وبالرد ما تبقى اذا لم يكن هناك عاصب. عاصب شكون مثلا؟ اذا كان لم يكن هناك جد، لم يكن هناك اب، البنت تورث بالرد، يعني تورث جميع التركة ولا زوز بنات ولا ثلاثة بنات، تورث جميع التركة للمورث. هتعرف فما عباد يقول لك لا أنا ما جبتش ذكر عاصب يولي يدخل في بناتي ذكور أخرى من أبناء العم، ساعة ما تلقاش حتى بيناتهم حتى علاقة، ما يعرفوش بعضهم، ويصير في برشا عائلات من الوضعيات هذه. فهمت؟
0: ما عنده الحق الأب كي يجي.
1: هاني قلت لك البنت ترث النصف اللي هو الفرض الشرعي متاحة، وترث النصف ما تبقى بالرد، يرجع لها. فهمت؟ تولي تريك الكل باسمها،
0: هيك يكتب خير من
1: او دي بطبيعة الحال. هما في الوضعية ذي يجيوا يكتبوا مثلا يقول لك اني عندي امي أني مش ضامن مثلا لا يقدر أني ضامن
0: الجدة ولا الجدة يورثوا
1: يورثوا بطبيعة الحال يورثوا السدس. في الحالة هذه يقول لك أني خوفي مش من أمي مثلا، جي حالات تقول لي أني أمي عندها زهايمر، دونك أني كانت توفى طو أمي تورث السدس، ونعرفها أمي معناها أهليتها منعدمة، كانت توفى أمي يدخل أخواتي. في الحالة هذه واللي يجيوا يكتبوا للبنية، فهمت؟ من الحالات اللي معناها تجي ويكتبوا على أساس هي
0: باش تنتقل لهنا من الابن الوالد ولا الوالد، في حين بنته في عود تاخذ تركة كاملة، تاخذ شطرها
1: اي وتاخذ جزء منها ويدخلوا اطراف اخرين. هما هو لا حرم الله وارث، لكن في وضعياتنا الحاليه وفي حياتنا ما عادش الجو مش ديما صافي، اي مش ديما الجو صافي. فهمت؟
0: فما وضعيات او في بعض مش نقول بعض، فما برشا عائلات باش يقولوا واضحين ما عندناش الستاتستيك بالطبيعه، انه ديما فما إشكالية لميراث المرأة، فهمت؟ وديما فما تقاليد، فما عادات وتقاليد، معناتها ساعات يقول لك المرأة تاخذ كذا، ومعناتها ما فماش قسمة. لأن كيف التعامل مع الوضعيات هذه؟
1: بالنسبة لنا احنا نطبقوا القانون للذكري مثل حظ الأنثيين، هذاك المبدأ. لكن المشكلة كيف يجيو ساعات تلقاها جاية مغلوبة على أمرها، تلقاهم أربع أولاد وزوز بنات، تلقى حتى كي تبدا تكتب مثلا في مقاسمه تحس فما ديكالاج، ما فماش واقع متطابق على الذمه الماليه. يعني اني نحس هذا مثلا ب 100 مليون وهذه 10 ملايين، وتلقاه مسكينه معناها جيت للمهمه نبداو متراضين ومتفاهمين. لا، فما في مجتمعنا معناها مايل للذكوريه اكثر منه، يعني ساعات هي تلقى
0: توجه مجتمعنا
1: هي معناها ميل للذكر.
0: دقيقة برك يا استاذ، مجتمعنا ذكوري بامتياز،
1: اي للاسف
0: أي موجود مسؤولي.
1: اي موجود
0: ذكوري بامتياز، كسواء في الميراث كسواء في برشا حاجات اخرين، وهذا للاسف اللي ما يزموش يزمو يتعدل ويزمو يتراجع.
1: هذا هو بطبيعه
0: الحال، وهنا ما عاد يوصلوا حتى الاخوات يحرموا بعضهم معناتها من المسائل هذه، ويهدوا حتى التماسك نتاع
1: الترابط العائلي. وهذا هو علاش خلى فما برشا اباء يجوا يكتبوا ساعه على ساعه. اني برشا حالات جاوا يكتبوا بالتساوي، معناها حطوا البنيه الشطر ولا الولد الشطر، يعني ما فرقوش، يقول لك اني نحط كيف كيف كي الولد كي الطفله، ما عنديش فرق. وهذا هو التوجه اللي قاعد يصير. طب بطبيعه الحال المجتمعات تثقفت تبدلت. احنا شنو ساعات نلقى اني مثلا في الارياف كي ندخل في الدواخل ونكتب مثلا مع احترامي يعني مع المجموعات غاديكية المبدأ متاعهم الأراضي الفلاحية الأراضي الباهية لا يخدموا فيها الذكور يلزمها تتكتب باسم الذكور والإناث هنا ياخذوا هك المريجع اثنين هي باش تبيع معها ما هيش باش تخدم لا يلزم يتجاوزوه الموضوع هذا فمع بيت مستحقة وباستحقاقها بالتركة متاع المورث هذاك حقها يلزم تاخذه
0: حق
1: إن شاء الله نفهمه
0: إن شاء الله نفهم أكيد وإن شاء الله بحضورك معنا هيك قاعدة يعطيك الصحة تفهم فينا وتفهم في الناس في الوضعيات وخاصة في تجاوز الوضعيات اللي احنا اللي يهمنا في قبل كل شيء هو التفكك الأسري وضمان حقوق الناس ما تفهميش علاش انك تاخو حاجة ماهيش متاعك لهنا فيربال بون هل تمشي الكلمة مثلا إذا كان مثلا المورث يكون باش يودع يقول مثلا فلانة بنتي عندها كذا فلان ولدي عنده كذا هل هذا يتم العمل به؟
1: للأسف 90% ما يتمش العمل به بعد مورث المورث يقول لك أني نوصي هذيك الأرض هذيك الخوك هيك وهذيك للبنية هيك لا اون جينيرال 90% ما تنطبقش الوصيه الشفهيه فهمت او الحاجه هي وصيه شفهيه وعديد المرات معناها يجيوني معناها مجموعه وخاصه منهم كما قلت البنات يقول بابا وصى كذا كذا لكن هما داروا علينا معناها ما حبوش يطبقوا الوصيه الشفهيه وللاسف ما تنجمش تتناقشهم اذا نقول لك لا مش تطبق عليه القانون معناها
0: ذهبي للمقاسمه
1: للمقاسمه وساعة لساعة أني إحنا ما إحنا عديد الحالات يقول لك أني نكتبك الأرض هذه وما تبعش أخواتك في ما تبقى وصارت يعني ما تبقى هو الأخذي الأرض هذيك في قائم حياة والده هو يبدأ معطل المقاسم ويبدأ يضرب على بايو أكثر من غيره وصايرة في بارش عائلات للأسف
0: لهنا أعطيتني وضعية مثلا إذا كان المورث في حياة عينه اعطى الواحد من اولاده مثلا قطعة ارض وبقي له قطعة اخرى وعنده ثلاثة اولاد اخرين في العملية هذه اللي خذا قطعة الارض عنده الحق يرث مرة اخرى ولا
1: يرث بطبيعة الحق بدون نقاش ساعات يجي يقول لك حطوا ما يورثش قل له لا مثلا يجيني رجل كبير نقول له لا يا حاج وإذا تداينتم بدين إلى أجل غير مسمى فاكتبوه واضح إذا كان أنت تحب تكتب للأولاد الأرض هذه راهو معناه باش تشمل ثلاثة أولاد بالأرض الأخرى كيما كتبت للأولاد هذا تكتب للأولاد هذا سنون باش تقول لي أنت وصية معناها وصيته لا ماكش ضامن باهي وان بلوس ماك ضامن الحياه والموت اي لا يقدر هو مثلا الابن يتوفى ما هو احفاده باش يرجعوا يورثوا زاد فهمت نفس الوضعيه معناها اني بالنسبه لي ديما نمشي في الكتيبه في قائم الحياه بهيبه رقبه هنا اللي يرتح معناها الوالد والوالده اني الهيبه بعد منام عينه فهمت يقعد هو منتفع مثلا في كراف في ارض في منتوش في الغلال الكل ومن بعد كيف يتوفى يتوفى مرتاح هكا نظم هيك هيك هيك هيك وتبدا العائله معناها عارفه من قائم حياه المورث
0: تبقى متماسكة
1: وتبدا متماسكه بطبيعه الحال
0: وهذا يضمن حتى هو ما دام حي ما ينجم لا يبيع الوراث لا ينجم يبيع ولا يشري
1: بطبيعه الحال هبه الرقبه لا تباع ولا تشترى والا بطبيعه الحال اذا كان وافق حق صاحب حق الانتفاع تصحيحاتهم الزوز تكون موجوده فهمت
0: هذا مهم جدا لهنا الوضعيه هذه خلينا نزيدوا نفسرها اكثر الاب المورث اعطى الواحد من ابنائه ارض وتوفى من غير لا يعمل حق رقبه كل شيء وقعدت التركه لهنا اللي خذا الارض ذيك عنده الحق يعاود يورث
1: بطبيعه الحال تنحاش من حوشه الوفاه احنا نطوشوا نطبقوا في الحاله هذه وفاه المورث بحوشه الوفاه انا عندي اربع اولاد مش نطبق اربع اولاد ما نجمش نستثنى إلا بطبيعة الحال يتفق هو يتنازل لأخواته وفما حالات زادة باش ما نقولوش ما فماش فما حالات يقول لك لا يعني راني مانيش متبع أخواتي راني خذيت راني مش صحيح لهم ولا ساعات تجي الأم تقول لا يعني أنا ما عنديش معناها حق باش نتبع أولادي وثمن لأولادي لا نقول لها حاجة إذا كان ما تكتبوش راه ما عادش نجمو نقولوا انت تنحيت خاطر في حجه الوفاه اسمك موجود. وعلى هذاك نعملوا هيبه مثلا من الام لاولادها وصارت في برشا وضعيات
0: استغلال التركه دون تحديد الملكيه. معناتها ما نعرفش انه نقولوا عقار والا ارض فلاحيه فيها عدد من الوراث لكن واحد برك قاعد يستغل.
1: ليس من حق اي مورث منفرد انه يستغل التركه وحده، ممنوع عليه قانونا بطبيعه الحال، وينجم يتعرض لعقوبات جزائيه في الحاله هذه اذا كان احد الوراثاء استغل مشترك قبل القسم. فيها قضيه في المحكمه ينجم يثيرها بقيه الوراثاء في استغلال مشترك قبل القسم. يعني ما يجيش مورث مثلا عامل عندي خلى صاحب التركه خلى اربع مثلا جراجات يكري فيهم واحد برك ويستغل في المنتوج نتاعهم وحده، ممنوع عليه بطبيعه الحال. التركه هي لمجموعه من الاشخاص واحنا نطبقوا في الذكر مثل حظ الانثيين. يقسم حتى مثلا اني عندي كراه مليون يقسم على حسب افراد التركه، ما ينجمش واحد يجي يستغل على حسب بقيه الاطراف. ولا مثلا مورث خلى دار وجي ولد وثلاثه اولاد في شراء اخرى كارين والولد هذاك يستغل في المحل نتاع بوها اللي هي نتاع مجموعه من الاطراف. في الحاله هذيك هو مطالب باش يعطي لبقيه الورثاء معلوم تسويغه، يعني كانه كاري يحسب روحه، فهمت؟ ماهوش من حقه يستغل وحده.
0: معناتها اذا كان مثلا العيله خليت حانوت
1: اي
0: واحد من الاولاد يستغل في الحانوت هذاك يلزمه يدفع الكري للوراثه
1: لبقيه الوراثه كل واحد حسب ما نابه، باش يبدا قانونيا قدام ربي وقدام عباده وقدام القانون وضعيته سليمه. سنو يولي مخالف للقانون يستغل في مشترك قبل القسمه.
0: شنو العقوبه الجزائيه؟
1: في المبدا 6 اشهر، النجم توصل حتى ل 6 اشهر سجن.
0: سجن
1: بطبيعه الحال. احنا في وضعيات برش عباد قاعدين يستغلوا، فما برش عباد يستغلوا في المشترك قبل القسم، برش عباد احنا نقولوا ليه خونا ومسالش وبرا خليه، فما عباد هك، فما عباد مظلومه.
0: ايه وخونا كي ما يحبش يعطينا باين،
1: خونا مكبر كرش شوش نعمل. وهذاك هو التمشي في القانون، الاستغلال يوصل حتى عقوبته السجنية حتى لستة أشهر بطبيعة الحال.
0: ستة أشهر
1: بطبيعة الحال.
0: ويدفع العوام اللي يستغلهم؟
1: اي مطالب، هو في المبدأ مطالب بطبيعة الحال.
0: ليه القانون شو يقول؟
1: القانون بالطبيعة إذا أنت أثرت قضية اليوم بعد ثلاثة سنين تحكمت هكا ثلاثة سنين هذاك من حيث أثرت القضية من حقك الطالب بما عليه من التسويق بطبيعة الحال. لا هو يستغل
0: معناتها المطالبة بالتسويق
1: ينجم حتى المحل يتسكر، المحل يتسكر إلى معناها تصفية وضعية العقار بطبيعة الحال.
0: كان يطبق القانون هذا برشا بشي
1: لا فما شكون طبق القانون هذا بطبيعة الحال خاطر فما عباد ما يهمهاش، معناها أخوه هو محتاج وما يهموش، فهمت؟ وهذاك الإشكال يعني بعد الوفاة
0: فما اللي كرشه كبيرة ياخو من هنا ومن هنا وما يحبش يعرف
1: الإشكال غادي، فهمت؟ فما برشا عائلات في وضعية كم من هكرة للأسف، معناها
0: برشا إشكاليات قانونية. توا أستاذ عدي عطيتنا معناتها وضعيات يعطيك الصحة، برشا وضعيات قانونية معناتها صعيبة في الميراث، وخاصة قاعدة تأثر على التماسك العائلي. احنا اللي يهمنا أهم حاجة هو التماسك العائلي في الحقيقة. معناتها لهنا شنو ترى الحلول بحكم خبرة سيادتك في المسائل هذه؟ شنو الحلول معناتها خاطر الميراث من المفروض يكون نعمة تحول إلى بين ظفرين للأسف سامحونا اللي يسمعوا فينا اللي لا نقمة.
1: إيه هذا هو احنا طاو التمشي، علاش البو يجي يعمل هيبة رقبة؟
0: ديما ندور
1: نرجع لهيبة الرقبة. احنا ما أشرناش الوضعية زادة معينة. فما تركات تكون تركة سلبية معناها. فما تركات في وضعيات تكون مديونة يعني ما فيهاش دي بينيفيس. في الحالات هذه شنو التوجه مثلا؟ توجه احنا معناها اغلبيتهم يعملوا رفض ميراث زاد. مثلا اني عندي عائله اختهم كانت لبس عليها وعندها معامل لكن مديونه برشا ديون عندها،
2: جاءوا بالواحد بالواحد عمل رفض ميراث. رفض الميراث على أساس شنو؟ ما عنديش بونيس في التركة، ما عنديش ديزافونتاج، ما عنديش ما يفيد ذمتي المالية في التركة، عندي ما يزيد يأثر عليا. خطر التركة كي تبدأ مديونة ترجع للورثاء على حسب حجة الوفاة، تولي مثلا إذا كان فما ديون للبنوك في الحالة هذه شكون شي طالبوا؟ شي طالبوا بقية الورثاء. على هذاك نمشيو في التوجه لرفض ميراث، يعملوا رفض ميراث بطبيعة الحال حسب القانون ما يتجاوز سنة معناها الأولى من الوفاة، ولا إذا كي تبدأ إيجابية تركة إيجابية كان بالإمكان نعملوا هبة رقبة قبل الوفاة.
0: هذا مهم جدا، يعطيك الصحة. خلينا نحكيو من الوضعيات بالحزات حتى المقولات التونسية، يقول لك الخال ما يورثش
2: مسيكن الخال مسيكن الخال. حتى مثلا الخال احنا توا ساعات حتى في القيمة متاع الهيبة متاع الخال تفرق بين الخال والعم. وقت اللي الخال هو الميلي، علاش احنا نحبوا الخال؟ خاطر الخال لا يورث ومظلوم، بالرغم الخال ديما اقرب سبحان الله. احنا مثلا الخال ما يورثش، ديما ريت الخال كيف يتوفى ما يورثش. مثلا مثلا أني نتوفى وما عنديش شكون يورثني، مثلا خالي ما يورثش،
0: كيف
2: عمي يورث؟
0: لا مثلا اذا كان الخال توفى ولد اخته ما يورثوش
2: العصبة، إذا كان ما عندوش شكون يورث بطبيعة الحالة. إذا كان ما عندوش وين يورث ولا يورث،
0: لكن إذا كان عنده ولد خوه يورث ولد أخته ما يورثوش
2: بطبيعة الحالة. شوف إحنا تفرق الحالات، مثلا العم اللي يتوفى، يعني أني عندي شخص توفى عنده خلى ثلاثة أخوة، ثلاثة أخوة وثلاثة أخوة توفوا وخلاو أبناء الأخ. إذا كان خو توفى قبل خو أبناء الأخ، أبناء الأخ هذاك ما يورثش. مثلا منعود نفسرها لك، شخص توفى خلى شقيق شقيق شقيق وفما شقيق توفى قبله، شقيق توفى قبله، ومن بعد ذوك الكل خلاو أبناء. ثلاثة لو ماتوا بعده أبناء شقيقهم يورثوا، والشقيق هذاك اللي توفى قبله ما عندوش الحق في الإرث.
0: تفاصيل
2: هي الفرائض علم أبريتو في والحالات ساعات تعطي حالة ومن بعد يقول لك شبيك قلت لي هيك الحالة ذيك، تختلف على حسب الحالات وحسب الوضعيات وحسب العدد متاع الورثاء.
0: هنا الوقت يزرب فينا أستاذ، يعطيك الصحة راح أصدرك في معناتها الإجابات هذه الكل. الفريضة، ما معنى الفريضة؟ ديما المفاهيم نحب نفهم بها الناس.
2: الفريضة هي إما تكون فريضة شرعية تجي حجة وفاة، شكون ألا يورث، تحطهم على حسب الفرض الشرعي ولا للذكرين مثل حظ الأنثيين. مثلا أنا تجيب لي شخص يقول لك نحب نعطي فريضة للبنكة، نعمل فريضة شرعية، يجيب لي حجة الوفاة بطلب من كذا كذا، عندي زوجة وثلاثة أبناء. في الحالة هذيك الزوجة بطبيعة الحال الثمن، والما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذيك الفريضة الشرعية. فما فريضة قانونية، الفريضة قانونية تنطبق على الرسوم العقارية، على المتراج متاع العقارات، على حسب كيف كيف ينطبق الأسهم على المتروات. مثلا الزوجة عنا احنا 800 متر، السيد توفى وخلى 800 متر في رسم عقاري، الزوجة بطبيعة الحال 100 اللي هي الثمن، مش تنطبق عليها الفرض الشرعي هو الثمن، والسبعمية خلى زوز أولاد باش يتقسم السبعمية المتبقين 350 350 على خطرهم زوز ذكور. إذا كان فما إناث تنطبق على الإناث كيف كيف، فهمت؟ على ذكري مثل حظ الأنثيين.
0: الهواء طبعا ديما، هذا الهواء ديما يتجبد كيفاش الوضعيات متاع الميراث، هل يدخل في الميراث ولا لا؟
2: بطبيعة الحال
0: سقف معناتها اللي فوق سقف،
2: هذا من ضمن الحالات اللي فيها نزاعات. أنا يجي البو يكتب الطابق السفلي للابن والطابق الأول ابن آخر، لهو على الفوق يقعد ورث، يقعد إرث، خاطر هو ما خصصوش. مثلا أنا عملت هيبة للطابق الأول للابن الفلان دون معتلاه، دون معتلاه، المعتلى فوقاني يبقى إرث، يرجع للتركة.
0: يا رجال مهنا نحكيو عن أربعة أولاد تبني معناتها على مستوى عقار فما أربع ديار. كل ولد خذ دار. أوكي. معناتها لهنا الأب معناتها عطاه الهوية لشكون؟
2: إذا كان ما نصصش الأب في الكتب لشكون؟
0: أي.
2: في المبدأ يرجع تركة هذاك.
0: معناتها الأربع عندهم الحق في الهوية.
2: الأربع بطبيعة إذا كان هو عنده أربع أولاد. ما عندوش شكون. مثلا هو كتب الأربع أولاد وعنده زوز بنات. وعنده زوز بنات أخرين. مش يرجعوا البنات يورثوا فيك الهوية اللي تقول أنت إلا هو في القانون علو. العلو. فهمت؟ مش الهواء. العلو.
0: العلو هذا معناتها احنا مش التوانسة يفهمونا. معناتها هو يدخل مش حق اللي عنده في الزيميتاج مثلا. لا هو حق الناس الكل.
2: حق العباد الكل. والإشكاليات تصير غادي ساعات يجي يكتب لولده طابق أول تام الإنجاز ما يذكرلوش ما يعتليه مثلا يصير إشكال بين الورثاء إنه ما يعتليه هذاك للناس الكل فهمت فما حاجات تثار تقعد بيتها فيهم يعني ساعات هو ما الحاجات هذو ما يعلموك أكثر من اللي يفاجئوك باش إحنا ساعات يجيني يقول لي البو باش نعطي الطبق الأول لولدي ونقول له وما يعتليها حاج يلزم تذكره لي قولك ليه خليه لي لي ولا خليه للمجموعة للنشر باش ينشروا معناها بالمعنى وإقامة الهوائيات وكل الموضوع هذاك ويصير الإشكال غاد
0: مش للبني مش لإقامة طبق آخر
2: ساعات فما وضعيات ما تنجمش تقيم طبق آخر عندك حق كان في ريتشوسي وبريمير إيتاج دونك ما يعتليه يصير الإشكال ساعات عند فما ديزون عندك طبق سفلي وأول والطبق الأول يخصص مثلا صاحب وما يعتلي الطبق الأول يبقى مشترك بين الطبق السفلي والأول يقعد مشترك ومن بعد يصير زاد الإشكاليات إذا كان ينجم هو ما يبني ولا كيفاش يعملوا يعملوا مقاسمة يعني ديما مفتوح المشاكل ديما مفتوح في الوضعيات هذه
0: إن شاء الله بعد المشاكل إن شاء الله العائلات كل في التفاهم
2: أمين يا رب
0: والخلاصة هي تقريبا باش نلخص ونحوصلوا أستاذة هنا نقبي أنت عادل الشهيد هي تقريبا الحل وكل الحيلة في ترك الحياة اللي هو الذهاب إلى
2: الهبة
0: هبة الرقبة اللي من خلالها هي تقريبا تنحي أغلب الإشكاليات
2: بطبيعة الحال
0: وهذا
2: بطبيعة جميع العائلات التونسية إن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يستر جميع العائلات إن شاء الله هكا يفهموا خاصة وأكيد فهموا من لمسيتك إنه فماش في حياتي وفي هو حق الرقبة ما بدلش الملكية فقط كانش بالحصول الوفاة بعد عمر طويل مش انتقل الملكية ويجنب دفع أموال خطايا
2: مش خطايا هما المعاليم المعاليم تكون
0: مرتفعة جدا في تغيير الملكية في حين في حق الرقبة قديه
2: 230 دينار
0: فقط بطبيعة وإن شاء الله هكونوا جبنا على برش أسئلة تقريبا برش أسئلة قاعدين جايين وبرش تفاصيل إن شاء الله مرة أخرى تحدث الموضوع يعطيك الصحة أستاذة هنا نقبي العدل الشهيدة لحضورك معنا في الانترفيو الانترفيو برايم تايم متواصلة معاكم حتى للعشرة باش نخليكم ونفسحوا لكم المجال للموسيقى نشكر سمية الرقيق في الإخراج نشكر أمي محريقة في الإخراج الرقمي نشكر كل ضيوفنا على الحضور إن شاء الله غدوة برايم تايم مجيدة كل عام وتونس حيا بألف ألف خير دمتم في رعاية الله

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حصة جديدة من برنامج موجة صباح اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفيق سيلا، ومعايا في الجانب التقني كالعادة سمية رقيق، وفي التصوير معايا أميمة حريقة. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تحتفل تونس بالذكرى 63 لعيد الجلاء. إن شاء الله كل عام وبلادنا بألف خير وسلام وأمانة. نذكركم مستمعينا اللي تسمعونا من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار على موجات راديو ميد، نعطيكم نصائح تخص الصحة، الجمال، حياتكم اليومية، زد كيف كيف نخليو لكم المساحة باش توصلوا أصواتكم وتحكيوا على مشاغلكم وقضاياكم. هذيك علاش تنجموا تتفاعلوا معنا انتم زادة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف. وخلينا كالعادة نبدأ حصتنا بالموسيقى التونسية اللي تعمل 66 كيف، واليوم اخترت لكم غنية جيبولي خالي.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: العشرة وخمستاشر دقيقة على موجات راديو ماد، رجعنا لكم مستمعينا من جديد، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا الشارع يحكي. باش نحكي اليوم على ملف فيهم خمسة مواطنين تم انتدابهم في بلدية زاوية المجايز التابعة لمعتمدية الهوارية بعد ما تم تنزيل إعلان انتداب على الصفحة الرسمية للبلدية المذكورة، ولكن بعد ما تقدم خمسة مواطنين أو عمال معناها لعملية الانتداب ولا تم استدعائهم بصفة رسمية، خدموا ستة شهور ومن بعد قالوا لهم معناها تم التخلي عليهم دون تفسير دون مبررات ودون حتى خلاص مستحقاتهم لمدة ستة أشهر. باش نفهموا أكثر الوضعية يتدخل معنا سي هيثم بن حمودة أحد العمال المشاركين في عملية الانتداب. صباح الخير سي حمودة، مرحبا بك.
2: صباح الخير.
1: مرحبا بك سي هيثم. كان توضح لنا أكثر الوضعية، شنية بالضبط الوضعية؟ خلينا نوضح الأمور أكثر.
2: الوضعية صار انتداب في زاوية المجايز،
1: أي
2: بلدية زاوية المجايز،
1: أي
2: ما عملت شاركت فيها، بعثوا لي استدعاء اللي أنا مقبول، مشيت عدد تست
1: أي
2: كتابي، عديت تست كتابي، رحت بعد 25 يوم طلبوني قالوا لي لو تم اختبار مهني متجي تعمل اختبار مهني، مشيت عملت اختبار مهني أنا ومعتها ثم برشا أصحابي زملاء حاسين، وروحت أنا روحي كملنا قالوا لي نكلموك، كملنا بعد 10 أيام طلبونا طلبوني قالوا لي هاي بن حمودة معايا، قالوا لي لك نجحت تجي تخدم على روحك.
1: شنو الوظيفة بالضبط سي هيثم؟ شنو الوظيفة؟ شنو الوظيفة اللي تم الإعلان عن الشغل؟
2: رفع الفضلات.
1: هاي هاي
2: رفع الفضلات. رفضي طلبوني قالوا لي راهو تم ماذا قبولك تجي تخدم على روحك، في طلع من غير حتى وراق لا حتى يطلبوا علي، كان نصهم بطاقة تعريف وقالوا لي كونت تعمل كونت في البنكة. اي قلت لهم ما باش حتى مش وكان نخدم شهر كامل، جبت لهم معناتها نصهم بطاقة تعريف ومتاع البنكة هذيك، يا اخي قالوا لي معناتها خليهم في ميكاي عندك، خليتهم عندي خدمنا شهرين انا واربعه من الناس، خدمنا شهرين كاملين، مشينا كاتب لهم قلنا لك يا شيخ انا نخدم بنفس الصباح لو ورقه تضبط لحتى شيء، لان اموركم واضحه راني الولايه في بالها بيكم، الوزاره في بالها بيكم، وزاره الداخليه في بالها بيكم، تو نستنوا كان في جسمه معناتها في الاسامي بتاعك تثبت من فوق، قلنا لا تو انت طالب ثلاثه وهم خمسه يخدموا، لان راهو ثلاثه في بالها بيكم ثلاثه انتداب وزرت كنت رسويت خلي نخبه مع تطمنين كل مرة يعملون كيك مع تطمنين فهمت يا اختي
1: ايه
2: اكرا وقنا نخبه رضانا كل واحد حدوه في بلاسة نخدمه داروا بينا الدنيا الكل كاية نظفنا الدنيا كلها الناس كل كاية والناس كلها معانا الحصير، وحتى كي جي وقت اللي زيارة في خيصاير اللي جي الهوائية نفس الحكاية بالضبط نخبه من الاربع متاع الصباح حتى يكسل الاربع متاع العشية معنا نخدم النظف في الدنيا ومعنا المعتمدة
1: اي
2: يكاو ليلة لمحمد رسول الله، ومن بعد يكاو خذني بعد ستة شهور بعد ستة شهور كان المولى مشينا لهم قلنا لهم كيفاش جبنا زوز اوراق
1: مع العلم سي هيثم انتم قعدتوا ستة شهور دون خلاص اجوركم
2: بدون خلاص قالوا لنا راهم تنصبوكم مع بعضهم تنصبوكم رفلسكم مع بعضهم
1: مشينا
2: للحوانتيه كردانة للدجاجة معناتها كردانة وقت بالله العظيم أقل واحد فينا قرابة 3 ملايين واش كرديات هكا، وبعد 6 شهور جابوا لنا زوج أوراق واحدة ورقة متوعة عملوا بنا جلسة جينا نشوفوا في الأوراق لقوا ورقة متاع صباحها مقضيين وورقة متاع متوعين لا شنو قلنا لهم قالوا نصحوا به يا أخي دخلني أنا في البحر أنا معناتها داخل كوني بتعرف على الفضلات
1: نخدم
2: أختي لا قالوا لك أو كان عجبك ماذا انتحوا في هذيك ماذا بكمش برا نروح على الواحد كيفاش ينزل على الواحد من ستة شهور وعطنا اللي خدمني والعذاب اللي تعذبني وكيفاش قال لا ما رموك ما ذيك حبوا تشكوا برا واشكوا
1: وإلى حد اليوم ما فهمش حتى اتصال. إيه؟
2: بالضبط مشان المعتمدة لا تكلمنا قلنا لا يا ذاك المعتمدة لا الحكاية هكا وهكا كل سنة يقولوا هذه الأمور القانون لا يحمل مغفلين.
1: هاو تم الإعلان عنها بصفة رسمية على الصفحة الرسمية متاع البلدية
2: الانتباه هاي هاي تم بصفة رسمية عنها الاتدعية موجود
1: هاي
2: عن أمور قانونية أخيرة
1: أمور قانونية هاي
2: بطة على السيت ومتى وهي بطة على الصفحة كل ما أمور قانونية
1: هاي
2: إيه
1: كيفاش معناها الى حد اليوم ما فهميش حتى تواصل معاكم من طرف البلديه المذكوره
2: جبنا تفصيل ما طلبنا حتى واحد ما كلمنا حتى واحد احنا على النجار وما
1: قديش من شخص انتم خمسه اشخاص هكا
2: خمسه
1: اشخاص
2: خمسه نفس الظروف ونفس الحاله يعني بينا كرب ونفس كلها مكرنيه وقسم بالله العظيم قاعدين بالحشمه معناتها اللي نمشوا اللي نخرج البر اللي هذا وين فلوسي وين فلوسي قعدنا بالحشمه
1: سمعنا اللي سي هيثم سمعنا اللي تم استدعائكم امس هكا الى مقر الولايه شنو كان المحور معناها اللقاء هذايا فماشي حل للوضعيه نتاعكم
2: ما سمعش مشان للولايه في بالنا مش نقابلوا حبينا نقابلوا هذا الولايه يا اخي قلنا في اجتماعك تقابلنا مع الكاتب نتاعها اعطيناه الاوراق صورها قال لنا زيت وشوفوا لكم حل تعدينا شكاية في المحكمة الإدارية عملنا شكاية في المحكمة الإدارية وحتى ما نسلمين فيه مش تعدونا معناتها حتى لتونس ولا مش نسلمين في حق مجموعة تفصيل
1: وانتم الستة شهور ذوما سي حمودة انتم الستة شهور ذوما خدمتوهم كعمال لرفع الفضلات ما خدمتوش سباحين منقذين
2: لا لا لا ما خدمنا سباحين منقذين اما هو في الداخل بكل بعد ستة شهور هذا نقول لنا راهو معناتها هم وراك صحوا فيهم تاع شنو وهي صباح المنقذين ومتاع التوعية معناتها تنازل على حقك لو تفصيل وتم تخدم صباح منقذ يقول لك ليش نستخدم هذا كلام يجي كيفاش صباح منقذ وما غير هي كاكا معناتها ديريكت تمشي صباح منقذ واللي ما يعرفش يعوم شو يعمل
1: تتبع شروط سباح منقذ فيها شروط
2: الحماية المدنية موافق الحماية المدنية ونرمو إذا تمشي عندي ستاج شهرين ولا غدير يعلموك كيفاش هذا يدي لك أنا صباح منقذ الكاتب العام تاع البلدية
1: هو اللي أعطاكم الوثائق هذية وطلب منكم أنكم تقبلوا معناها
2: أي هو الزملاء بتاع هاي
1: واضح
2: هو الزملاء بتاع
1: هاي كان فما ميساج تحب توصله سي هيثم عبر موجات راديو ميد تفضل
2: ان شاء الله السلطات اللي تسمع فينا ان شاء الله ياخذوا لنا حقنا خاطر انا ما يجيش
1: انت طالب مستحقاتك الماليه انت طالبين مستحقاتكم الماليه والا العوده للانتداب معناها يرجعوكم للوظائف نتاعكم
2: والله ان شاء الله احنا نحبوا نخدموا ما بينا احنا يرجعونا للخدمه فهمتي نخدم على رواحنا بس في تفصيل
1: اي
2: هذا بينا احنا نخدم على رواحنا وكهو خسر طلعت في الشام بلعنا بالكريديت عند العباد قعدنا في الحشمه مع العباد مع نفس كنتي قعدنا في الحشمه اختي ما لقينا ما نعمل نهايتها قلت والله العظيم حتى واحد مش يخرج لبرا الا حاسم على روحه
1: انتم معناها معطلين عن العمل تو قاعدين ما عندكم
2: والله معطلين على العمل اختي ما عندنا حتى حل الوحيد شنو الواحد يوري شو تحبونا نحرق وده نمشي ونحرق وكاو لحد يحرق ولا يحرق روحها وكاو ما عندنا منام
1: يعطيك الصحة سي هيثم بن حمودة على تدخلك معنا بالتليفون إن شاء الله يتم تسوية وضعيتكم احنا باش نكملوا في متابعة الموضوع هذايا بعد شوية اقعدوا معنا مستمعينا باش نستضيفوا عبر الهاتف عضو مجلس محلي في الهوارية باش نفهموا منه أكثر الإجراءات ونفهموا أكثر التتبعات والضغط متاحهم على البلدية المذكورة ولكن تو هيت نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات ذوى لحدش لحدش راديو مات موجة تصباح. موجة تصباح
1: لحديش على راديو ميد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومرحبا بكم من جديد. كنا حكينا قبل الفاصل الغنائي على وضعية العمال اللي تم انتدابهم في بلدية زاوية المجايز، وبعد عمل لمدة 6 أشهر تم التخلي عليهم دون مبررات ودون خلاص أجورهم، وهذا بطبيعة حسب روايتهم. وفي متابعة للملف هذا يتدخل معنا عضو المجلس المحلي بالهوارية سي إبراهيم بن سعيد. صباح الخير سي إبراهيم، مرحبا بك.
2: صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
1: سي إبراهيم، كما كنت تسمع فينا، على أي أساس قانوني تم انتداب العمل هذم في البداية؟
2: هو في البداية من يوم 1 أكتوبر وقع عمل بلاغ بلدية المجاز لإنتداب العمل لرفعي فضائل بطريقة قانونية وبعد وفق الولاية طبعا. الإشكال
1: سي إبراهيم، الصوت مش واضح، كان تبعد شوية على الهواء. الصوت مش واضح سي إبراهيم، صوتك مش واضح سي إبراهيم، تسمع فينا؟ أي تفضل، نواصلوا الحديث عن الموضوع، تفضل.
2: بعد طبعا كتب عامل استشير الولاية في انتداب عمل لرفع فضلات، وقع هبط بلاغ البلدية، شاركوا فيها مجموعة من الشبان بالمنطقة، وبعد ضعفوا وقع اختيار 3 أسدعاء للعمل، وهو في الواقع عايته الخمسة منتشر العمل من يوم الاختبار 6 أشهر تقريبا. يبعثوا الثلاثة بركة يوافقوا على ثلاثة يقبلوهم، والزوج الأخرين قالوا بعد 6 شهور عمل كل ما خمسة أشخاص. قالوا الناس هي لأن أنتم ما كنتم مقبولين بعد ما خدموا معهم هي فقرة 6 أشهر. وقع إشكال بعد اعتراضات كذا، بعرضوا حبسوا المناظرة قمت لكم.
1: هو هل تم احترام مناشير الانتداب والشفافية؟ وفي حال انه الانتداب نقوله احنا معناها هذا كان ظرفي، علاش ما تمش اعلامهم منذ البداية؟ يعني ظرفي وعنده معناها مدة معينة باش يكون ظرفي.
2: هو سيدة الكريمة حتى طريقة العمل بتاعهم غير قانوني، بدون اي سند قانوني، ما كتبوا اشخاص بدون كونترات هوات، ما غير حد شيء غير معقول. هذا هو مؤسسة حكومية هو الترشح بتاعهم ولا البلاغ بتاع الانتداب قانوني، لكن هم الغلطتين وكذا خلوا 5 يخدموا، هم حتى بثلاثة وخلوا 5 أنفار خدموا بين 6 شهور، والزوج الأخرين الزوج اليمينية اللي هم أحوام كانوا مش مقبولين بعد 6 أشهر، علاش ما وقعش عليهم من المرة الأولى؟ وثانيا بعد تشكيات المترشحين واللي قدموا مطالب يقع صاحب الترشحات على الكل وحبسوا المناظرة حتى لن ينظروا فيها. بعد العقوبة الوحيدة انهم كفايدة كذا عام نحو من الانتخاب العام أكاو، والحق المواطنين اللي خدموا 6 شهور نفضوا حتى بالليل يكون أي سنة قانوني هذا ممنوع من العبات حسب القانون. ونحن كمجلس محلي بكل صراحة نطالب يقول يا بيت ماشي من 5 يشوفوا الحل.
1: انتم شنو الخطوات الاجرائيه اللي باش تتخذوها كمجلس محلي للضغط على البلديه المذكوره لخلاص اجور العمال في اقرب وقت ممكن؟
2: راسلنا البلديه وعملنا معها اجتماع. البلديه ما عندهاش حتى حق قانوني يعني دفع جديد باش ندفع فلوس من غير امور اجرائيه قانونيه ما نديرهم ولا كذا. راسلنا السيده الواليه في انتظار الرد نتاعها وان شاء الله توصل الحكايه حتى لسيد وزير الداخليه خلي يفتح بعض البحث في الموضوع. خير غير من المقبول مؤسسه عموميه تتصرف بالطريقه هذه بدون الضوابط القانونيه الموجوده في الادابات ولا في الشرط.
1: حسب ما فهمنا منك سي ابراهيم انه معناها الخلل والا الخطا ما تمش من الاول، يعني من الاول تم الاعلان عن الانتداب بصفه قانونيه، ولكن بعد كي تم استدعاء العمال هذم الاجراءات اللي من بعد هي تم فيها الاخطاء.
2: لا اقول الانتداب بلغ الانتداب قانوني وامور بلغ هم حسب المسافه هم قبل خمسه قبل خمسه هما في القانون عندهم حق في ثلاثة انتدابات فقط.
1: اي
2: هما قبل خمسة خدموا بهم ستة أشهر تقريبا وبعد ستة أشهر الزوج اللي هما غير مقبولين قال لهم سي انتم برا روحكم.
1: علاش ما تمش خلاصهم على الأقل فك ستة أشهر هذوكم بعد تم التخلي عليهم إذا فما معناها إشكال قانوني ولا حاجة في عملية الانتداب؟ معناها خلاص أجورهم معناها فما قانون يقولك تخدم حتى ولكن انتداب معناها في البلدية ما يعطيكش، هذا يتسمى مخالف للقانون هكا ولا لا؟
2: مخالف للقانون هو ما لازمش يخلصها بخاطر ما عندهش سبب قانوني باش يقبلها من خمسة، عندها ثلاثة برك أنفار برك ثلاثة أفراد برك حتى شكون باش يحمل مسؤولية إخلاصها؟ هذيك هي المشكلة. المشكلة حتى واحد لازم يعطي فلوس نتاع الدولة على حساب على كيف هو. هذا اللي صار.
1: بالنسبة بالنسبة للتحركات نتاعكم شملت الضغط على البلدية المكان أو الكاتب العام الجديد كما ذكرت أنت، فماشي تحرك على مستوى الولاية؟
2: طبعا يوم الأربعاء كنا في الولاية كنا نتناقش مع المسؤولين غادي يقول لك نتحمل مسؤوليتها، شايف تربان اللي صار عملنا الهفوة هذه هو يتحمل مسؤوليتها. أخيرا توجهوا الخمسة أشخاص هذول للمحكمة الإدارية وقاموا بقضية.
1: واضح.
2: قاموا بقضية بالبلد.
1: يعطيك الصحة، أي تفضل.
2: إن شاء الله بربي يفوتهم يوصل السيد وزير الداخلية وزير الجمهورية على التجاوزات اللي قاعدة تصير، مش معقول في وقت هذا إنه الناس تخدم بدون مقابل وبدون حتى شرط قانوني، معناها كانت ضربت شخص ولا خالتها اكسيدون في الترافاي شنو يصير؟ ان شاء الله يوصل صوتهم كلهم على بحول الله ما شايفين يا مجلس محلي باش نضربوا معهم حتى ياخذوا حقوقهم كامل.
1: واضح. يعطيك الصحة سي إبراهيم بن سعيد عضو المجلس المحلي بالهوارية، شكرا على تدخلك معنا وعلى النقاط اللي وضحتهم لنا. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين.
0: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في الهوارية على 104.1 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.
3: أوروميد فيزا.
4: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600 وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
0: موجة الصباح ترجع لكم بعد شوية. موجة الصباح

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: لحديش وستاش دقيقة على موجات راديو ميد. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. نحكيو توا على حادثة الوفاة المستربة لكاتب عام بلدية تخيل التوجان داخل منزله، وباش يتدخل معنا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان سي مصطفى عبد الكبير. صباح الخير سي مصطفى، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل الصديقات والأصدقاء وبكل السيدات والسادة مشاهدي متابعي راديو ميد.
1: أهلا بك سي مصطفى، شنو تفاصيل الحادثة هذه؟ أعطينا الأكثر معناها توضيحات.
2: لا هو الأمن يعني الشخص هذا الله يرحمه رجل إنسان طيب ومعروف بهدوه وبمسؤولية آخر مسؤولية تقلدها أن بطبيعة الحال رئيس مصلحة المشاهد الرياضية والأنشطة ببلدية بن قردان لفترة طويلة، ثم تم تعيينه منذ سنتين كاتب عام بلدية بجان. يعيش حالة يصبح تجد زوجته أمس عادت هي طبعا الحال كانت العمل عادت إلى المنزل، توجدت أنه معناها مشنو في دارة يعني الأقرب عنه منتحر، ولكن تبقى دائما الأسباب والأشياء معناها لا حد ما ينجم يعرف، لأنه العملية طاعت مع اللي هي الآن الطم تم بشكل طبيعي، تم إيواءه مستشفى الجامعة الحبيب ورقيبة، إن يتم اليوم طبعا تبحل كل الإجراءات الطبية اللازمة من عملية التشريح الله يرحمه وينعمه ويصبر عائلته ويصبر سيارته وزوجته. وأيضا تم عملية كل ما هو ممكن لعملية مورات الثراء وتيوار الثراء بطبيعة الحال بمقبرة المدينة بن قردان، وهو من المقيم أثناء العمل بمدنين، وكانت الحادثة وقع بمنزل. إن شاء الله يعني يرحمه قل كلها بطبيعة الحال من نجموش نحكو بها على اعتبار أنها هي مسائل تثبتها التحريات الأمنية والتقارير الابحاث الامنيه، وتم فتح بحث بطبيعه الحال بما هي حياه اي وفاه مقاربه، يقع فتح بحث تحقيقي في المساله هذه بالشكل اللي هو معمول به حسب ما تنص عليه القوانين التونسيه في اثناء اي عمليه مستربه. وبطبيعه الحال هذه مسائل يعني تعرفوا أن تتم بناء على يعني تنسيق مشترك بين النيابة العمومية والأمن الوطني. إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يصبر سيارته،
1: إن شاء الله ربي يرحمه ويعطيك صحة سي مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على تدخلك معنا. توا مستمعينا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح.
1: 11:35 على موجات راديو ماد. رجعنا لكم مستمعين من جديد في جولتنا الإخبارية. إصابة 32 شخصا صباح اليوم إثر انقلاب حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان كانت تقل عمل إلى أحد المصانع بالجهة، وذلك على مستوى الطريق الحزامية بمدينة القيروان. هذا وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد بأن أغلب الإصابات كانت خفيفة، فيما خضع 4 مصابين لفحوصات معمقة أظهرت إصابة 2 منهم بكسورة، في حين ما يزال المصابان الآخران بصدد إجراء فحوصات تكميلية وتصوير طبي لتحديد طبيعة الإصابة. كما أضاف ذات المصدر أنه تم تسخير 4 سيارات إسعاف لتعزيز جهود الحماية المدنية وتأمين نقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى الأغالبة، مشيرا إلى أن الحادث جد بين الساعة 5:30 والسادسة صباحا. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن يوم الجمعة الموافق لتاريخ 16 من شهر أكتوبر الجاري هو آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفقا للأجندة الجبائية المعتمدة. ويشمل هذا الأجل المذكور كلا من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين لنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وفي ذات السياق وضحت الإدارة العامة للأداءات بأنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يسمح بإيداع التصريح المعنية في اليوم الموالي، وذلك دون دفع أي خطايا. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدين بشدة كل أشكال التشهير والتحريض والاعتداء على كرامة الأطباء وسمعتهم المهنية، وذلك على إثر حملات تشهير وهرسلة استهدفت إحدى الطبيبات الاستشفائيات الجامعات وكذلك عددا من الأطباء الشبان عبر شبكات التواصل الاجتماعية. وأكد المجلس في بيان أن القرار الطبي مسؤولية مهنية مستقلة يتخذه الطبيب وفق المعطيات العلمية والقواعد الأخلاقية والضوابط المهنية، مشددا على أنه تم بالتنسيق مع الطبيبة المعنية الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها. ودعت عمادة الأطباء كافة الأطباء إلى التبليغ عن كل أشكال العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصة للإبلاغ عن العنف التي وضعتها العمادة على ذمتهم لتوثيق هذه الظاهرة والتصدي لها. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تدعو في بلاغ منظورها من وكالة الأسفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 2026. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية في تونس يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري بتوفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. في هذا الإطار أفاد الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي، أفاد بأنه قد تم تخصيص 280,000 جرعة لتلقيح للحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية، معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة مقابل نحو 38 دينارا خلال السنة الماضية. أوضح الخليفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا التراجع في الأسعار يعود إلى الآلية التعديلية التي تعتمدها الصيدلية المركزية باعتبارها الطرف الحصري المخول له التفاوض المباشر مع المخابر الأجنبية واقتناء اللقاحات. على الصعيد الدولي، السلطات السعودية تعلن إصابة 4 أشخاص في الرياض جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخي، في حين يواصل التحالف بقيادة السعودية الإعلان عن اعتراض صواريخ ومسيرات يطلقها الحوثيون باتجاه أراضي المملكة. أسرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين من بينهم 5 ضحايا من أسرة واحدة إثر انهيار عقار سكنية في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة. نهاية الموعد.

ولهنا نكونوا مستمعينا وصلنا لاخر حصتنا لليوم. ان شاء الله نكونوا وصلنا المعلومه الصحيحه والافاده لكم. صافي قسيله تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في لمان.

0: عماد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي احنا قصة حبنا، حبنا.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: على راديو مات دوا ماضي ساعة راديو مات

0: 100 في الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديوميد الموجة اللي تزهيك. إلى على راديوميد توا من ساعتين راديوميد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم ناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مان. عبر بلاغ نشر على صفحة رسمية الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قام بتأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباريات الدولية، وهذا يعني أن المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا واللي باش يجمعوا بالمنتخب الليبي باش يحتضنها ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كما يمكن للنادي الرياضي الصفاقسي أنه يلعب كل مباريات المقبلة في كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ماذا يعني تأهيل طيب المهيري ضمن الصنف الثالث للملعب؟ سجابة لكراس الشروط معايير البنية التحتية واللوجستية والأمنية المحددة من الكاف، وهو ما يمنحه رخصة قانونية لإضافة مباراة قارية ودولية متقدمة. أولا نوعية المباريات المسموح باحتضانها في الملعب: مباريات المنتخبات الوطنية، تصفية كأس أمم أفريقيا وتصفية كأس العالم، مسابقات الأندية الأفريقية، دور المجموعات ودور ربع النهائي لبطولتي الكأس أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. أبرز المعايير والشروط لحصول على الملعب على الصنف الثالث: أرضية الميدان والإنارة، المدرجات والقدرة الاستيعابية، طاقة استيعاب جماهيرية متوسطة كبيرة غالبا لا تقل عن 10,000 متفرج، مع وجوب تركيب كراسي فردية مرقمة وثابتة لكل مشجع، وضمان حواجز تمنع اقتحام الملعب، حجرات الملابس، تهيئة غرف عصرية مكيفة للاعبين، المرفق الإعلامي، منصة صحفية مجهزة بمقاعد وطاولات، قاعة مؤتمرات صحفية واسعة وربط كامل بالإنترنت عالي التدفق، بالإضافة إلى مساحات لعربات البث التلفزيوني وتوفير منصات لكاميرات تصوير الفار وبطبيعة المنظومة الأمنية والصحية، وهو من خلال وجود مركز عمليات داخل الملعب مزود بكاميرات مراقبة، بوابة إلكترونية لمراقبة التذاكر ومنع الاكتظاظ، مع توفر خطة إخلاء سريعة في حالة طوارئ ومستشفى أو تغطية طبية متكاملة قريبة من الملعب. مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي أولا وجماهير نادي الرياضي الصفاقسي وحتى فريق ساقية الدائر، ومبروك للصفاقسية الكل بهذا بالطبيعة نجم نقولوا الترخيص، في انتظار بطبيعة عملية توسيع للملعب هذا اللي مش معقول نبقاو في نجم نقولوا نسبة صغيرة برشا مقارنة بولاية صفاقس اللي ما تقلش عن 1,000,000 ساكن.

اللي باش يجمع المنتخب التونسي بنظيره الليبي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس أفريقيا الأمم باش يتلعبوا نهار 13 و17 نوفمبر، ومن المقرر دور مباراة الذهاب في تونس ومباراة الإياب في ليبيا. وكان عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي حمزة الفارق لإدارة مباراة الذهاب اللي باش يقام في تونس، ونذكروا أنه المجموعة الثامنة تضم إلى جانب المنتخبين التونسي وليبي منتخبي أوغندا وبوتسوانا أحد البلدان المستضيفة لنهاية كأس أفريقيا. تلعب أيام السبت ولا حد ولا خميس 17-18 و29 أكتوبر مواجهة الجولة السادسة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الموعد الأول نهار السبت أمام الحمام سوسة يواجه اتحاد بن قردين، نهار الأحد مستقبل مرسى النجم المتلوي نادي حمام الأنف شبيبة العمران، الاتحاد المنسيري تقدم مساقية الدائر الأولمبي البيجي يواجه النجم الرياضي الساحلي، والدفعة الثالثة والأخيرة كما تعرفوا لالتزامات الفرق التونسية بالمسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يواجه النادي البنزرتي، سي اس اس يتقابل مع الترجي الرياضي، والملعب التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي. تسلم رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عبد المجيد الكيلاني جراد مهامه الجديدة كمستشار للشؤون التحكيمية لدى الاتحاد الافريقي للعبة، وذلك تقديرا لمسيرته الزاخرة بالنجاحات وسهاماته البارزة في تطوير التحكيم في افريقيا. وفادت جامعة كرة الطائرة البارحة بان مهام عبد المجيد الكيلاني جراد ستركز على وضع استراتيجية متكاملة لدعم قيادة الاتحاد ترتكز على تحديث قطاع التحكيم وتثقيف برامج التدريب والتقييم، فضلا عن توحيد المعايير واكتشاف وصقل الطاقات الشابة لتشريف القارة في المحافل الدولية. أعلنت الهيئة المديرة النجم الرياضي الخلادي عن تعاقدها مع المدرب كريم العواضي لتولي مقاليد الإشراف الفني على كبر الفريق خلال الفترة القادمة. أعلن نادي الشرطة العراقي القطيعة مع المدرب التونسي سامي طرابلسي بدل التراضي، وقال النادي العراقي في بلاغ نشره البارحة أنه أنهى ارتباطه مع كامل أعضاء الإطار الفني الفريق الأول لكرة القدم، ويحتل نادي الشرطة المركز السادس لبطولة الدرجة الممتازة العراقية برصيد 6 نقاط بعد برصيد 16 نقطة بعد مرور 9 جولات. نذكر أنه طرابلسي التحق بتدريب نادي الشرطة بتاريخ 5 جويلية الفارط. لعبت البارح مباراة الجولة السادسة ذهاب من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة شبيبة المنازل خاصة قدام النجم الرادسي 58-66، نجم الحقويت انتصر على نادي صفاقسي 82-71، اتحاد الأنصار انهزم قدام ملعب نابلي 57-67، اتحاد الرياضي المناسير انتصر على الدير الرياضية بقرومبيلي 75-58، وشبيبة القيروان انتصرت على الإتوال 87-72. بارح ليلة كبيرة برشا كانت في أوروبا مع رابطة الأبطال الأوروبية، مجموعة كبيرة وقياسية من الأهداف. البداية كانت مع فينورد اللي انتصر على كومي 3-2، لاسك تخسر قدام ليفربول 6-3، روما تخسر قدام ريال مدريد 3-4. المباراة هذه كانت على حد دقيقتها 82 تقدم كبير لروما 3-1 على ريال مدريد، لكن كل شيء تقريبا مورينيو يقوم بتغييرات في الدقيقة 70-78، 3 تغييرات إضافة إلى 2 تغييرات كانوا سبقوا في الدقيقة 59، الوقت 82 دقيقة 3 ركنيات الريال، النتيجة 4-3 لريال مدريد قدام روما في العاصمة الإيطالية، ويقلب كل معطيات المباريات. أستون فيلا تنتصر على فينيرباشي 6-0، ريال بيتيس ينتصر على بورتو 3-2، بودو غليمت ينتصر على دورتموند 1-0. في مباراة مجنونة البارحة بين مانشستر سيتي والبي اس جي، بي اس جي بقوة تقريبا عاقب خلينا نقول مانشستر سيتي كرويا بطبيعة الحال، منتصر عليه 4-2. بقية النتائج، شختار انتصر على آيك أثينا 3-1، وسلوفان براتيسلافا تنهزم قدام شتوتغارت 3-0. الترتيب بعد زوز جولات بي اس جي وبرشلونة بطبيعة إضافة إلى أستون فيلا في طليعة الترتيب مع ريال مدريد وأرسنال وسبورتينغ وريال بيتيس. في بقية الترتيب مرتبة العاشرة بايرن ميونخ وشختار بأربع نقاط، وبطبيعة بقية الفرق بثلاث نقاط، وين نوصل فريق روما بنقطة واحدة مع بي اس في، وبقية الفرق في الترتيب من 32 نابولي 0 نقاط مع لاسكولي وغالاتا سراي وسلوفيان براتيسلافا.
هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.

0: الماج
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل نسلم عليكم لما كنتوا تسمعوا فينا هذه الماء كالعاده رفقوكم على امتداد ساعتين من توا حتى الاربعه متاع العشيه بالمعلومه الاكتواليتي الاخبار كل ما يهمكم تلقاو اتباعا معانا علي طرابلسي معاكم وقدام الميكرو توت ليكيب سلموا عليكم قولوا لكم طريق السلامه نبداو بالموسيقى وراجعين.

0: الماج.
1: البداية بالأخبار. طبعا 15 أكتوبر تونس تحيي الذكرى 63 لعيد الأجلاء، ورئيس الجمهورية يشرف بن زرت على موكب أحياء عيد الأجلاء، وإن كان رئيس الجمهورية قيس سعيد صحبة وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي على موكب أحياء الذكرى 63 لعيد الأجلاء، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهداء ببن زرت وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وحضر الموكب كل من والي بن زرت ومكلف بتسيير بلدية بن زرت لجانب عدد من القيادات العسكرية، مجموعة من المقاومين الذين شاركوا في معركة الجلاء تخليدا لذكرى هذه المحطة التاريخية البارزة في مسيرة النضال الوطنية.

0: الماج
1: مواصلين معكم في الماج، مواصلين طبعا بالأخبار. الأكتواليتي هم أصحاب البطاقة الاجتماعية، هذا موعد سحب الحوالات المالية، وين أعلن بريد لتونسيا اليوم الخميس على انطلاق عملية سحب مبالغ الحوالات المالية لفئة أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال منتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك كان بداية من اليوم الخميس 15 أكتوبر من نص النهار. وأوضح البريد التونسي أن المنتفعين المعنيين بإمكانهم سحب مستحقاتهم المالية عبر موزعات الآلية الأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك أيضا والموزع مختلف مناطق البلاد. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المنتفعين والبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مستحقاتهم المالية وتمكينهم أيضا من سحبها عبر الموزعات الآلية المتاحة. سينو مواصلين معكم في الماك، تحية لكم. المزيكا ورجعين.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: الماك

رجعنا لكم من جديد مواصلين بالاخبار الاكتواليتيه. نحكي على جماعه وكالات الاسفار تدعو الى ابرام عقد المعتمر ونداعات الجامعه ومنظوريها من وكالات الاسفار ابرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات مع تكثيف الاحاطه بالمعتمرين التوانسه وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران وذلك في اطار متابعه سير موسم العمر لسنه 2026. وجدت ايضا الجامعه هذه الدعوات خلال جلسه عمل عقدتها لجنه العمره يوم امس بحضور عدد من اصحاب وكالات الاسفار وممثليها الناشطين في القطاع. وخصصت الجلسه وفق ما علمته الجامعة التونسية وكالات الأسفار في بلاغ لمناقشة آخر مستجدات تنظيمية في المملكة العربية السعودية وبحث زاد المسائل المتعلقة بسير موسم العمرة وظروف تنظيم الرحلات توفير الخدمات للمعتمرين التوانسة. مواصلين معكم في الماج، مرحبا بكم، راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: هذا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: الماج.
1: بالعادة في هذا التوقيت نعطيكم ديما النشرات المحينة طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليلة يكون مغيم جزئيا تقريبا طقس على كامل البلاد، الريح من قطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار، البحر قليل الاضطراب المتموج بمنطقة سرات، وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 25-29 درجة، تكون في حدود 23 طبعا بالمرتفعات الغربية. ديما المصدر المعهد الوطني للرصد الجوي، سينو موصين معاكم، مرحبا بكم، تحية لكم من السلك كل الموسيقى ورجع.
0: جمال انفاك دو بولار، انفاك دو بولار.

الماج شكرا لكم تابعتونا في الماج. شكرا لكيب الكل اللي كانت معايا في الإخراج والإخراج الرقمي علي ترابلسي مقدم الميكرون. قلكم في الأمان، نعطيكم موعد غدوة كالعادة في ماج جديدة في نفس التوقيت. أدو معه، باي باي.

فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.

الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات والأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

الموجة اللي تزهيك.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: لنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.